0: إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شيء، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: طب عيب ولو.
1: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس تصور دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
3: يا مريو يا النظرة وحدة خليني أدوب
2: كل نهار جمعة وساعة.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
7: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

ستة تماما يسعد صباحكم يا جماعة. اشتقنا لكم، وين كنتم بارح غايبين؟ منعيدكم بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، ينعاد عليكم يا رب، وإن شاء الله كل سنواتكم مناسبات وأعياد، وأهم شيء تكون سنين مليانة بالفرح.

اليوم الأربعاء كان رح أقول التنين اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026. إن شاء الله تكونوا واعيين منيح ومحمسين لحتى نترافق نحن وياكم بهالنهار الجديد، النهار يلي مليان أمل مليان إن شاء الله يا رب خير. بتعرفوا أنا وجاي على الإذاعة مدينة كانت أو بالسيارة منظر ما إلي قلبه عيكي، وقال لك شوفي الناس كيف محملة فرشاتها ومحملة غراضها على أوتوستراد أنطلياس ودبي وجل الديب والزلقة ورايحين صوب الجنوب. عن جد الله يعين هالناس، وإن شاء الله تكونوا عم تسمعونا. يا ريت إذا حدا بيشاركنا وبيقول لي ما تعبتوا ما تعبتوا من هالدوامة، طبوا غراضكم أو تهربوا بيلي قدرتوا تحملوه وتفلوا إلى مراكز الإيواء. قديش صعبة، قديش بحسوا الطريق طويلة هن وراجعين، هن عم بفكروا أقولكم بيتنا انضرب أو بعده صامد بالجنوب. الله يعينكم. ما رح نقول خلصت الحرب لأنه مبارح مجازر صايرة، بس رح نقول إنه هيدي المرة مع نهايتها إن شاء الله تكون الأخيرة، لأنه أنتوا تعبتوا نحنا مش تعبنا قرفنا. إن شاء الله هالمحادثات يلي رح بتكمل بداية الأسبوع اللي جاي ابتداء من التنين بواشنطن بين لبنان وإسرائيل بشكل مباشر برعاية أمريكية إن شاء الله بتوصل لنتيجة يا رب. نحنا قلعنا، أنا شرب السعادة والمخرجة مدينة. حطوا سيت بيلت، شدوا الأحزمة، اوعى تكونوا سايقين ومش حاطين حزام الأمان.

والتقليعة قوية كتير مع السيدة فيروز. وبحبك يا لبنان يا وطني، بحبك قد ما عملوا فيك وشو ما عملوا فيك، رح نضلنا نحبك.

يمكن بنختلف بالسياسة، يمكن بنختلف بكتير أمور، بس صدقوني وقت يلي بنذكر اسم لبنان بيضل في شي جواتنا بيجمعنا كلنا سوا.

0: تعبنا ومهما زعلنا بيبقى عنا كلمة واحدة من أولى من القلب، بحبك يا لبنان. ثلاث كلمات
1: بحبك وبيعزك بحبك،
0: منحبك كيف ما كنت بكل فصولك، منحبك بكل ناسك بكل ذكرياتك بكل أمل مخبى بهالأيام اللي جاية يلي مش عارفين شو حملتنا.

0: بعد هالأغنية رائعة خلونا نكون مع وقفة الإيمان والصلاة الثابتة ببرنامجنا يلي من خلالها منسلم نهارنا للرب ونرجع منكمل مشوار الصباح سوا بكل نشاط وبكل فرح
1: معا نصلي.

صلاتنا هي صلاة شكر. بدنا نشكر الرب على كتير قصص. أول شيء على نعمة يوم جديد يلي أعطانا إياه، يوم الأربعاء 17 حزيران 2026. شكرا يا رب على الصحة يلي كل يوم عم نكتشف قديش هي مهمة وأساسية بحياتنا. شكرا يا رب على الأمان، يعني ما لحقنا وسمعنا أنه صار في اتفاق على وقف إطلاق النار، هيك الناس كلها فرحت بلبنان. شكرا يا رب على كل النعم يلي بتعطينا إياها، يلي يمكن بمرات كتير منخدها كأمر عادي ومننسى نشكرك عليها. شكرا يا رب على كل باب بحياتنا عم تفتح لنا إياه. شكرا يا رب على كل صعوبة عم تعطينا القوة لحتى نقدر نواجهها ولحتى نقدر نقطعها. شكرا على كل شخص حطيته بطريقنا، واليوم كل شخص رح نلتقى فيه يا رب رح تحطه بطريقنا، رح بيخلينا نشعر بالسعادة على القليلة بهالنهار. بس يا رب منسلمك هالنهار، منطلب منك انه ترفقنا بخطواتنا، انه تبارك اشغالنا، انه تبارك بيوتنا، تبارك عيالنا، انه تملي قلوبنا بالسلام وبالفرح واهم شيء بالرجاء. في حدا عم يسمعنا بهاللحظات وحامل هم أو حامل وجع بقلبه، قرب منه يا رب وخفف عنه وذكره أنه أنت حده بكل لحظة. نشكرك يا رب على كل شيء عم تعطينا إياه، لو حتى ما كنا يمكن عم نلاحظ هذا الشيء أنه هيدا عطية منك.

قديش هالشهر بيحملنا اعياد. يعني امبارح كنا عم نعيد رأس السنة الهجرية، بداية السنة الهجرية، وهالمناسبات الحلوة اللي منتشارك كلنا سوا فيها. يعني مرة عيد مار أنطونيوس، مرة عيد البيسوع، مرة السبت الماضي بنفس يوم عيد مار أنطونيوس كان عيد القديسة أكويلينا الجبيلية يلي مرة خبرتكن عنها، وكنيستها موجودة بجبيل بالسوق القديم.

حد عيد الموسيقى 21 حزيران وعيد البيات عيد الأب. الأربعة اللي جاي وقع الألم. هيدا الألم من مكتبة سماحة. شو اسمه دخلك مدينة؟ سماحة. ما بكتب فيه. هيدا تبع 20,000 18,000. شلون خطوش حلو. الأربعة اللي جاي مثل اليوم عيد مولد ماريو حنا المعمدان. 26 شهر عيد أبونا يعقوب الطباوي يعقوب الكبوشي. وكمان هالشهر بيصادف 29 شهر بيكون يوم تنين عيد مار بطرس وبولس. وكمان بنهاية حزيران ب30 الشهر بيصادف عيد الرسل 12.

0: صلاة مقبولة للجميع. ومن بعد هالوقفة الروحية الحلوة نرجع مرحب فيكم من جديد وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار.
1: من صارة ستة صباح الخير
0: بلبنان عم تسمعونا على الموجة 87.9 بكل دول العالم عم تسمعونا على أبليكيشن أغاني أغاني أغاني أغاني
2: كل يوم يا
0: كل يلي عم يتابعونا بكل أنحاء العالم عبر الإنترنت أو عبر تطبيق أغاني أغاني الخاص فينا من رحب فيكم شو ما كان الوقت عندكم. نحن عنا هلأ 6:13 صباحا غادين قبل الضوء. أنتم مرتاحين أو رجعتوا من شغلكم أو سهرانين عم تسمعونا
2: ولا تغيب عني ولا يوم يا حبيبي.
0: يسعد صباحكم جميعا إن شاء الله يكون نهاركم مليان خير وفرح وأهم شيء أخبار حلوة وطاقة إيجابية
2: وتسلم علي يا حبيبي.
0: خليكم معنا نحن باقيين بصارة 6:30 بس برنامجنا بيكمل للعشرة. 7:30 بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. أنا برجع بلاقيكم كمان مع ميراي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 بوقفتين مع أخبار مع متابعة لآخر الأخبار والملفات. حطيتوا ركوة القهوة أو شربتوها أو حطيتوها وشربتوها مثلنا؟ نحن بلشنا وهيدا كاسكن. شو عم تعمل فينا الكافي دو برازيل؟ كافي دو برازيل أطيب بن هلأ موجود بالأسواق وأرخص بن بتلاقوه وين ما كان موجود وين ما كان. إذا ما لقيتوه بعتوا واتساب للشركة على 76 777 361. فإذا 76 777 361 هيدا رقم شركة كافي دو برازيل وهن بدلوكن وين عم ينباع بأقرب نقطة بيع على بيتكن.
2: بدي شوفك كل يوم يا حبيبي.
0: أما رقمنا فهو 71 989 9 9. لكل يلي بده يشاركنا ويسمعنا صوته نتصبح فيه قبل هالضو لأن أصواتكم بتعطينا الطاقة كل الطاقة بأصواتكم على 71 989 9 9. يلا شو حلو. سمر من الدنمارك بعتتلي صورة أعلام المنتخبات يلي مشاركة بالمونديال عم تقلي شربول هيدي مدرسة عنا بالدنمارك وشو حلو مدرسة لبنانية حاطين علم لبنان ضمن الأعلام. إن شاء الله يا سمر الحلم بيتحقق ومنتخب لبنان بيشارك بكأس العالم. يلا رح بلش نسمع أصواتكم فإذا ناطرينكم على 71 989 9 9 9. وأول فويس من روبن.
3: صباح شربول.
0: صباح النور.
3: والله وقع من الأربع عم بحضر الجيم تبع الأرجنتين ضد الجزائر.
0: وين صاروا؟
3: 3-0. كان جيم رائع رائع. أنا مع الأرجنتين بحبهم كثير فكان جيم رائع وميسي تقريبا هلا صار يعني بعد بده جول بيصير الهداف الأول بالتاريخ بالمونديالات. رائع كان جيم كثير رائع.
0: يلا خي خي بس إن شاء الله ما تخفى بالشغل اليوم يا روبن.

تذكروا انه مش كل شيء اذا صار معنا ومش على ذوقنا ومش مثل ما نحن بدنا انه هيدا قصاص من الرب. الرب ولا مره بقصصنا ولا مره بيعاقبنا. مش كل شيء بيتاخر ليصير معنا. بعرف قديش مع هالصلاه اللي بلشناها نحن وياكم قديش في اشخاص طلبوا حطوا نوايا قدام الرب، ببلشوا نهارهم بيطلبوا من الرب. مش إذا ما تحققت بسرعة يعني خلاص هيدي خسارة لإلنا والرب ما عم يسمعنا، هو بيعرف الوقت. دايما بقلكم أنا فكروا دايما أنه مرات الرب بيكون عم بيحضر لنا شيء أحلى وأقوى، أقوى بكتير من يلي نحنا مخططين له. أهم شيء أوعى تفقدوا الأمل إذا ما مشيت الأمور مثل ما أنتوا بدكن، لأنه صدقونا الحياة أوقات بتخدنا على طريق ما كنا متوقعينه، بس بالنهاية منكتشف أنه هيدا هو الطريق الصحيح. أهم شيء ضلكن مؤمنين، اوعى يتزعزع إيمانكن، كونوا صبورين وكونوا واثقين أنه كل شيء بيجي بوقته الحلو.

يلا ان شاء الله يا بسمة حلمك بيتحقق وحلمنا نحن كلنا كعرب والمنتخب الأردني هيك بيحقق نتيجة مهمة اليوم مع النمسا فريق النشامة. يلا بعتودي من الأردن غنية لفريق النشامة بس ما بعرف وين صارت.

بتعرفوا بعيدا عن نتائج المونديال وبعيدا عن مين رح يربح ومين رح يربح بالكاس، يمكن أجمل شيء بالمونديال هالأيام أنه قدر يعطينا فصحة أمل نحن اللبنانية، وقدر يعطينا فرح بوقت نحن بأمس الحاجة لإله. صحيح أنه كتار يمكن مش قادرين يتابعوا المباريات، مش قادرين يشتركوا بالكيبل فيجن، وفي ناس بتقعد تفتش على الانترنت أو على التطبيقات كيف ممكن تحضر، أو بتصير تفتش على النتائج. بس رغم كل هالظروف المونديال بعده قادر يجمع كل اللبنانيين. جد ما بتوافقوني انه بوقت ما بنسمع غير اخبار بشعة واخبار امنية وحروب وازمات وضغوطات يومية، اجا المونديال بوقته حتى يعطينا بريك قصير، لحتى يخلينا يمكن نختلف على فريق وعلى فريق، ولحتى هيك نجتمع كلنا سوا ونزرك لبعضنا ونتضحك وننبسط ونحمس. كأنه كل همومنا بلبنان توقفت وكل همنا هلأ يربح فريقنا.

0: بدي أذكر قبل ما نكمل ونسمع أصواتكم على 71-989-9-9-9 بدي أذكر كل المستمعين بالعروض الدائمة والمستمرة بمؤسسة الأزة للمعدات بفروع الأربعة. مؤسسة الأزة للمعدات صدقوني شو بيخطر عبالكم من عدة من خرضوات هيدي بحد ذاتها عروض.
1: يا بنات حول
0: الأسعار يعني الأسعار اللي موجودة عندهم عروض دايمة. مؤسسة الأزة للمعدات موجودين بسن الفيل على الأوتوستراد دغري على جاليري الاتحاد بجديدة المتن على الدورة قريب كتير من مستشفى مار يوسف والفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية. شو بيخطر عبالكم موجود عندهم؟ خلونا نسمع العرض الجديد اللي أطلقناه بمنتصف الأسبوع الماضي من مؤسسة الأزة للمعدات ومن بعدها منكمل.
2: صباح الخير قشطة الصيفية وصار بدها مروحة
0: بيان رقم
2: عرضنا الجديد على القفة من 35 موديل مروحة 18 انش مع عمود بطارية وكهرباء ابتداء من 18 دولار.
0: يلا تحية كبيرة لسيد جوزيف الأزة صاحب مؤسسة الأزة للمعدات مشكورة على كل العروض يلي عم يعملها للمستمعين. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 فإذا 03-386-322
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
4: ولا منحس ولا منحس
3: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس
5: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايما
3: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
5: النهارة بتعرف خيالة يا بلي يا لا
3: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
5: غالبا.
3: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
5: بعدك طام ببالي وبخيالي غالبا
6: تحسها ملكة على عرشه.
3: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية
6: بعد الشوق يشتاق له تعب القلب
3: بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: للتواصل مع شربة السعادة واتساب 71-989-989
0: من كمل لقائنا ويسعد صباحكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله تكونوا واعيين بعد هالمباريات يعني أنا مباراة فرنسا والنمسا وما قدرت كملها أخفيت بالسنغال شو قلت النمسا فرنسا والسنغال 3-1 فرنسا النرويج والعراق 4-1 للنرويج كمان الأرجنتين 3-0 مع الجزائر إيران تعادلت مع نيوزيلندا 2-2 بس الماتش الحلو كان هذيك اليوم مش معقول تحية لكل المصريين اللي بيسمعونا شو كان حلو المباراة بين مصر وبلجيكا شو لعبة حلو مصر 1-1 والمملكة العربية السعودية كمان كان لعبهم بجنن مع الأوروغواي. هلأ من الصبح ببلش النمسا والأردن بفتكر على الساعة 7 إذا مش غلطان. هلأ بعد شوي يرجع البرتغال والكونغو الديمقراطية على 8 الصبح، غانا وبنما كمان بعد نص الليل، إنجلترا وكرواتيا كمان يعني منحضر شوي صغيرة منا ومننام لأنه على 11 بالليل.

0: نسمع صوتكم على 71 9 8 9 9 8 9.
1: يسعد صباحك شرفيل، يسعد صباح كل المستمعين.
0: يا هلا،
1: بتمنى يا رب دايما تكون المنافسة بالفوتبول،
0: يا ريت
1: في شيء تاني يكون في راحة بال ومنافسة بالفوتبول. اللي بيربح مبارك له، واللي بيخسر نقول له هارد لك. يسعد صباحكم سامي من الضاحية.
0: بس المهم يا سامي ما نقتل بعضنا مثل ما صار بالشمال وقت البرازيل.

0: حسن صليبة.
1: يسعد لي صباحك، مبروك لمنتخب الأرجنتين ومبروك لميسي. يلا يسعد لي صباحك.
0: يا هلا فيك ومنقول لك مبروك لأنك مبسوط كتير هيئتك. مسافات، قديش مهم نترك بين بعضنا مسافات وما نتخطيها.

يسعد صباحك. مروان من علي إلي مشدلاني وجي حرب كل يلي بيحكونا كل يوم كل يوم تحية كبيرة لكم. بدي اعتذر، فويس عاطل جدا، عاطل جيد جدا. رقم ينتهي ب 708 نسمعه اذا بيقطع على الهواء. بعتذر من المستمعين اللي زعجناهم بهالفويس.

0: يلا إذا عم تفتشوا الهدية لعيد الأب سول بيرفيوم بالكاسليك ناطرينكم، عاملين عروض كتير مهمة بوصلكم إياها. إذا ما قلكم شلادة تروح على الكاسليك وصلكم الهدية على نص بيتكم فري ديليفري لمناسبة عيد الأب. وفوقه هيدا وكله قدي سعره بيعملوا لكم ديسكاونت حسم 15% لمناسبة عيد الأب. يلا استفيدوا من هالمناسبة واطلبوا من عندهم البارفان اللي بدكن إياه. سول بيرفيوم عندهم البارفانات اللي هن شو بقولوا مألفينا السيجنتشر تبعولن يلي مسمينهم أسماء عربية كتير حلوة. أنا بعطيكم شوية أمثال يعني للشباب فورمان مثل الوليد والجاد والندى، وللسيدات والصبايا عندهم كمان أسماء عربية كتير حلوة البارفانات عندهم مثل شو ملينا غرام حب شو بعد فيه هودي الحفظن. كمان عند سول بيرفيوم بالكاسليك عندهم إذا بدكن بيركبوا البيرفيومز يلي أنتو بدكن إياها بتقولون بدي هيدي اللي أنا بحطها بستعملها دايما بيركبوا لكم إياها بيسيبوا لكم إياها بنسبة 95% بيسيبوا الريحة لأنه بيجيبوا الإسانس من فرنسا وكتير بيضاينوا يعني بس ترشوا على بس تتحمموا مثل بالبارفان بتضاين كل النهار. وحلو عند سول بيرفيوم بالكاسليك عندهم جايبين من دبي الأرماف بتعرفوها قبل من دبي كتير مرتبة جابوا شي هلأ اسمه أفنان. أفنان كمان هالنوعين يعني الأرماف والأفنان بيشملون الحسم 15%. دليفري لكل المناطق اللبنانية ومثل ما قلنا لمناسبة عيد البي فري دليفري. لحقوا حالكم واستفيدوا من هالعرض بسول بيرفيوم بالكاسليك. الشباب يلي عم تسمعونا إذا حبين تاخدوا رأيي جيبوا أفنان. أفنان يلي جيبوها جديد من دبي أنا شبت من عندهم اسمها 9 PM. 9 PM بتقتل ريحتها صدقوني بتقتل غير شكل ريحتها. شوفوا القنينة قدام رتبة يعني ما قلكم قلب تكبوها يمكن بس تفضل حتى ريحتها واو قدام لينا نيقة بالبارفان بالروايح قلت لي شرب الواو واو واو حتى ميراي بتقلي بليز ما تحط منها إلا يعني بس تجي على الإذاعة ما تحط إلا 9 PM أفنان من عند سول بيرفيوم بالكاسليك. هيدا رقمون إذا بتكون تطلبوا من عندهم. يلا لحوا حالكم استفيدوا من كل هالعروض يلي حكيت عنها 70-360-124 70-360-124. هيدا رقم سول بيرفيوم بالكاسليك. وكل حدا ما بلحق ياخد رقم أي معلن معنا بعتولي واتساب على الرقم يلي صار موجود عندكم بس ما تبعتولي صور قبل الضوء بليز لا صور قديسين ولا ورود ولا عصافير. 03-777-969 فإذا 03-777-969 جورج من الحدد يسعد صباحك كل يوم تحكينا كمان جوسي كل يوم بتشاركي معنا تحية كبيرة لك مرسي لأنه بتسعونا كل يوم.
1: شرميل حبيب القلب يسعد صباحك بس بدي أسألك عيد الأب أنت مسيقب
0: والله ب21 تشرين. شو كنت عم تعمل بس كنت عم بحكي هلا عن عيد الأب إنه هيدا الأحد كنت ملتهي بالقهوة بالكافي دو برازيل هيدا الأحد عيد الأب يلا حضروا الهدايا. جاكي يسعد صباحك.
2: بونجور شارفيل ومالينا
0: وميراي. انت لحظة شايف باولا طلع رقمك هيدا انه كنت عم تعملي فينا حقل تجارب على الهواء وزعجنا المستمعين بالفويس. طب هلا كتير واضح كيف كنت عم تسجلي قبل؟
2: ايه بونجور شارفيل ومالينا وميراي وكل المستمعين معك الشيف باولا.
0: بيين رقم اثنين
2: هيدا. نهاركم حلو ان شاء الله يا رب وانا بتمنى انا تربح النمسا بالمباريات واذا خسرت النمسا انا مع المانيا لاني انا نمساوية. يلا اورفار بونجورني افيدر زين.
0: تحية لك شيف باولا.
3: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71-989-989.
0: هلا شيف باولا بتطلعي مع رولا ومع ميراي ومعي والشيف باولا وين بتشتغلي خبرينا؟
2: بشتغل
0: وين بتطبخي لندوق أكلاتك الطيبين؟ أو شاف ما شاف شي حاجة؟ بدها النمسا تربح على الأردن والكوين العروبة يا شيف باولا. بس أصلا ستايل تبعولها بس نتشارك معنا بتحسيها ميلينا جاي من المكسيك هاليونات اللي بيبقى في عليها ستراز شو بيسمون هود الخرز ستراز تبقى لبسها البالورين كمان كلها ستراز وهالشعر الكيرل الفريزيل أسود أسود وهالشابو تحسوها ما بعرف وين بكوبا جابانا كمان يسعد صباحك قال عم سمينا طيور الحب أنا وياك يا مارينا
4: يسعد صباحك شربيل ومارينا و...
0: يا هلا
4: ملحوظة بس خويا شربيل يا زلمة كون عم بسمع الإذاعة ما في أحسن منه أنا وطالع على برمانة
0: بتخش.
4: كل يوم الصباح قبل ما أوصل على مطعم سعاد تشويش شيء مش معقول لبين ما اوصل لوين بدي اقول لك على على على ساحه برمانه ليروح التشويش ليش
0: ما بعرف والله ما بعرف يعني بدي اقول لك شغله انه غير الراديو بسيارتك او يعني او في حل ثاني بعث لنا وين بيصير مطعم سعاد تنبعث فريق التقني لفوق يطلع يسمع الاذاعه لأنه شوفوا الفرق يعني دايما من أنا بسيارتي وسيارة ميلينا أجدد من سيارتي بكم سنة ميلينا 4 سنين ميلينا الإذاعة بتخش عندها لأنه اكتشفنا أنه من الأنتين رحنا عند اللي بيصلح مصلحاتي طلع أنه من الأنتين أنا سيارتي ببرم لبنان كله ما بتخش الإذاعة وسيارة ميلينا أجدد من سيارتي وبتخشخش الإذاعة عندها طلع من عندها التوك مش من عندي مش بالإذاعة
5: شربي لك ولمينا وأنا بحب إلا غزور لستيفاني كمان
0: إن شاء الله تكون عم تسمعك يا سوزي يلي بيكون اسمها سوزي بيكون هي اسمها سوزي أو سوزان خليني أحبك لا هديك برنادان في غنية لسوزان سوزانا
2: ايش قربي ردا على كلامك حبيب قلبي انا كنت عايشة بالنمسا 9 سنين وكنت اشتغل باكبر المطاعم والاوتيلات النمساوية وعلمت النمساوية وكل الاجانب كنت اشتغل معهم هونيكي بالمطاعم الاكل اللبناني والعربي كله 9 سنين وانا اشتغل وعلمهم وكانوا ينزلوا لي اياهم منوات وينزلوا لي اياهم على الالاكارت بتنزل على الالاكارت وانا نمساويه افيدر زين حبيب قلبي وهوني بلبنان انا بطلع على التلفزيونات وبطبخ انما شو بشتغل انا بشتغل ممرضه بمستشفى اوتيل ديو فقط لغير لبال ما ربنا يوفقني وانا اعمل برنامج طبخ خاص فيي انا يلا افيدر زين
0: شاني افيدر زين شو لا هيها طلع ستايلها نمساوي شيف باولا كانت معنا عن جد كانت حديث العالم بعدروب ميروبا بس البلدية عملت المشروع مش هقول شو مهضومة طلعت معنا شيف باولا وين كمان على عيد مولد مار شربل على بقع كفرة هيها نمساوية يلا مين عمل داونلود لسيرفي فايند سيرفي فايند مثل ما عم نلفظها سيرفي فايند كلمة واحدة أبليكيشن بتاخد العقل بعد بريك ساعة 8:30 الربح كل يوم مع ميراي إذا بدكم تربحوا هلأ امسكوا تليفوناتكم ما تقلوا لي ما عم لقيها تقدروا تعملوا لها داونلود من الأب ستور من البلاي ستور شو بيخطر عبالكم شيف باولا فيك تفوت أنت تشتركي فيها فيك تشتركي إنه أنا بشتغل ممرضة بيخد جارد بريفي ماشي بتكلفك $10 بالسنة كلها وخديلك عشغل بصير بدك موظفين عندك سيرفي فايند هي أبليكيشن كرمال الخدمات يعني بتفوتوا بتعملوا لها الداونلود بتضم تقريبا شي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئة يعني بدكم مطعم بتفوتوا بتكتبوا بتعملوا سيرش بتنبشوا على المطاعم بيطلعوا لكم كل شيء في مطعم رح اعمل اسئله رح اعمل تجربه انا وياكم اعمل لها داونلود. بدكم صابر شوي. اليوم الهدية مع ميراي بعد بريك ساعة 8:30 دعوة على مطعم الطربوش بحمدون المحطة. مطعم كثير حلو. يلا اذا عاملين داونلود فوتوا نبشوا اعملوا سيرش عن الخدمة في محل بتعملوا سيرش اكتبوا مطاعم بيطلع لكم مطعم الطربوش. يلا هسه اجرب انا نزلتها بالعربي لانه هن بس تعملوا لها داونلود بيقولوا لكم بدكم بالانجليزي او بالعربي. انا لبناني لبناني اح يا لفت هالمطاعم. هي كرم عدرب ملينا مشترك معهم كرم عدرب ساندويتش ووكس ليك نص بنص. شو يعني نص بنص؟ هولي كله مطاعم ما بيطلع على الفحم. وين بيصير على الفحم؟ بتكبسوا على المطعم بيعطوكم كل التفاصيل. لقيت مطعم الطربوش. يلا فوتوا نبشوا لانه ميراي بدها تسألكم سؤال عن مطعم الطربوش. هيك لنعمل لها ننزعلها السوربريز لميراي. مطعم الطربوش فتت بس كبست عليه عم يطلع لي صور قدامي شي بياخذ العقل. هيك لنحط له نقلوب. مطعم الطربوش إقامة شو طعام اوكي مطاعم جميع انواع الساندويشات والاطباق.
6: ابو كيمين
0: حاطين تحت تواصل في اطلبهم دغري بس بكونوا مسكرين هلا. لكن صوره ولا اجمل من هيك. لشوف قد ايه رقم تليفون مطعم الطربوش 05 261 617. كثير مهمه هيدي الابلكيشن مش بس مطاعم كل انواع المؤسسات الصغيره وكبيره مما كان في شارك فيها صيدليات ممرضين. شفتي شيف باولا فيك تشتركي فيها. نوادي رياضيه مصانع افران جمعيات فنون حرف نشاطات كثيره ومتنوعه. حتى الاساتذه والمعلمات اذا بكون تعطوا لسون بارتيكولير بتفوتوا انتو بس تعملوا داونلود للابليكيشن بيطلبوا منكم تحددوا موقعكم وبتصير بس تعملوا سيرش على خدمة معينة بتبين عندكم بس تطلع النتيجة عندكم بتبين ببينوا من الاقرب لإلكم للابعد. كل التفاصيل عن هالخدمات بتلاقوها وقيمة الاشتراك بس لكل صاحب خدمة $10. صار مسجل أكثر من 2000 صاحب خدمة موزعين على كل المناطق اللبنانية. يلا فيكم صدقوني فيكم تعملوها بزنس خصوصا بكرة رح نتوجه للطلاب الجامعات بس تخلصوا فيكم تعملوها شغلتكم. يعني كل ما إذا بدكم لما بتعملوا شير للأبليكيشن من السيتينجز لشخص عنده خدمة وإذا اشترك فيها بيطلع لكم نسبة 30% من رسم الاشتراك تنزل بالولت مباشرة وبتقدروا تسحبوها وقت اللي بدكن ولك بتسافروا بعدين. لأي تفاصيل رح أعطيكم الرقم رقم السيرفي فايند 70 10 77 06. فإذا 70 10 77 06 هذا رقم إذا بدكن المسؤولين عن الابليكيشن سيرفي فايند. بليز يلي عملها داونلود بعتولي على الواتساب لحتى اتأكد على 71 989 989.
7: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.

بعد هالبريك سريع لحتى نتابع نحن وياكم. صارت 6:45، مرق نص الوقت. 7:30 بتطلع عليكم ميراي مزرعاني. جديد وائل كفوري.

سألكم قبل البريك بس كنت عم بحكي عن سيرفي فايند هالأبليكيشن غير شكل، مين نعمل لها داونلود؟ رقم ينتهي ب 831. عملوا لي سكرين شوت لحتى أتأكد. أنا مثل توما ميلينا عم تقول لي أنا عملت لها داونلود، عم تقول لي ميلينا واو شو مهمة هالأبليكيشن. بشير عزار شو هود الصور اللي بعت لي هون؟ ليه واقفين بنص الطريق الناس؟ هودي على نهر الكلب قبل التونيل، يعني انتم جايين من بيروت صوب. قال اخواننا الناسحين اللي راجعين على بيوتهم، حكيت عنهم اول ما بلشت، والسير مسكر بيسوع الملك بنهر الكلب صوب بيروت، واقف السير. بس ليش واقفين بالطريق؟ حد السير فاذا نهر الكلب جوني بيروت. لا هيدا خط مش جوني بيروت، بسموه المسلك الغربي. حرام ناس محملين فرشات وعاملين اكسيدان. الاكسيدان الاول اللي تصبحنا فيه اليوم على كوع العشاق ببلونه كنت انت او ميلينا، اكسيدان كثير قوي، لانه انا ما بعرف شو قصه هالمي اللي بتبقى فلتانه على الطرقات، بيبقى الواحد ماشي شوي بيتفاجئ بمي سارحه على الطريق وبزحط.

0: ريمون محفوظ عم بيقول لي شربول الاكسيدون كتير صغير بس بوسط الاوتوستراد. يلا حدا عمل لي ستيفي عملت داونلود للابليكيشن وعملت لي سكرين شوت. ثانك يو ستيفي.
1: بونجور شربول وميلينا، اكيد عم بسمعكم ولو انا مستمع دائما. انا ستيفاني.
0: يسعد صباحك ستيفاني، تحيه كثير كبيره لك.

الآن بدول بدول مرسي لكل اللي عم يطلبوا رقم سول بيرفيوم بالكاسليك، تحية كثير كبيرة لكم. عم ببعث لكم اياه ورح ارجع اقوله على الهواء، رقم سول بيرفيوم بالكاسليك 70 360 124، فإذا 70 360 124. ولا والله مالينا، هات لنعمل شغلتنا انا وياك. إذا فوتنا هالمعلنين كلهم بسيرفي فاين يطلع لنا 30% على كل معلن. فوتيل السول بيرفيوم عن جد على القليلة من عبي بنزين تنقدر نجي على الإذاعة. حياتك قدر ذاتك يلا. وكمان رقم نادين، ميرسي نادين. نادين كمان عملت داونلود لسيرفي فايند، ثانك يو نادين. اهضم مستمعين واوفى مستمعين، ولك بدي ساعة نبش على صفات بتليق فيكم لتزبط. خلص انا بسميكم انتو النخبة وخلص بقى لين. والهردة باش تبيسمعوا غير إزاعات. شو مدينة اليوم كله جديد؟ في عنا دعايات بدنا نعملها، مجبور أحكي. دخلك مسموح امسك إيديك وين بدي روح. كمان جويل، جويل عم تقول جويل شمعون، جويل مخيل شمعون عملت داونلود للسيرفي فاين، ثانك يو جويل. يلا جويل شو ما بدك فوت على الابليكيشن ودغري. المستمعين

بونجور شربول. في كونتينر واقع عن ظهر الكاميون على كواع عرية، يا الله، ورح تعجق كتير اكيد، بس يعرفوا لازم تقول للمستمعين لحتى يعرفوا. نديم عم بقلنا، مرسي نديم قلتلنا وانتبهوا. فاذا كل يلي نازلين من علي نزولا صوب عرية في كونتينر واقع على الطريق. زياد خوري، زياد خوري صاحب جليموري، موزع، شو بقولوا الوكيل.

فإذن إذا عم تسمعونا عم يسألونا من دبي إنه ما عم بتبين عندهم الابليكيشن ما بيقدروا يعملوا لها داونلود من دبي. شو هالجليموري بالناس الناس تحبها؟ شو عم تعمل جليموري بالناس؟ لك وجه الملينا بشرقة تشرقط عن جد. مرسي جليموري الناس تحبها تسرق قلب والإحساس. شو السر اللي عندك؟ كل النسوان كل الصبايا اللي معنا حتى كل الشباب ما تستحوا. ما عم نحكي عن ميك أب، عم نحكي عن برودكتس، منتج معمول من الأعشاب ومن الأزهار، يعني منتج طبيعي بتحطوه على وشكم مثل كريمات، يعني كتير مرتبين، أسعارهم كتير مقبولة، بصير وشكم يضوي تضواية، يلمع لمع. عم يعملوا جيف اواي كل بالجمعة والسبت عم تكون نتائج. يلا عملوا فولو على انستغرام جليموري اندرسكور كوزمتكس يمكن تربحوا، بس ما تنطروا انه تربحوا لا تطلبوا جليموري، اطلبوها باي وقت. صدقوني جليموري كتير شي مهم.

0: فوتوا على انستغرام غليموري اندرسكور كوزمتكس، اعملوا لهم فولو واطلبوا من عندهم وشوفوا شو هالبرودكتس. براند ايطالي، وشو حلو انه ناس لبنانيين، يعني مش بس جابوا الوكالة الحصرية على لبنان، على كل الامارات وعلى كل الخليج العربي. يعني فيكن كل عم تسمعونا بدبي، بأبوظبي، وين ما كان، بكل الامارات العربية المتحدة، فيكن تطلبوا غليموري، اعملوا لهم فولو على انستغرام بتعرفوا كل التفاصيل. فرح كمان بدنا نقول لك بون شور، تفضل. يعني قلنا ساعتين عم نحكي، قال حدا بقول لي شربول شو قصتها الابليكيشن، ما لحقتك، فوت اعمل داونلود، رح ابعت لك اسمها وانت رح تكتشف بنفسك. سيرفي فايند، يلا الاسم صار عندك، رقم بينتهي بثلاثة أربعة اثنين، وانت رح تكتشف سر هيدي الابليكيشن. يا الله عم يبعثوا لي صورة هذا، شو اللي واقع الكونتينر؟ اوف منيح اللي واقف على طرف، واقع على طرف الطريق.
1: صباحك شربل، صباح منينا؟ والله يا شربل، يا ريت يا ريت السياسيين بهالبلد عندهم روح رياضية مثل الفوتبول، هيك اللي بيخسر بيقول له هارد لك وبزح على جنب بيترك مجال لغيره. يا اخي بفكر الكرسي ملكه وبس.
0: تحياتنا لك كمان، بعت لي صورة الكونتينر يلي واقع على جنب الطريق بعريا، انتبهوا اكيد رح بيسبب بعشرة.
2: يا ريتك جارتي وساكني بحارتي وعيني.
0: سمر عم تسألني شربول في غليموري بالدنمارك؟ والله هن اخدينا على الدول العربية، الخليج العربي وعلى الامارات وعلى لبنان، بس تجي على لبنان طلبيها بلبنان. هيدا رقم غليموري لكل اللي بده يطلب، 71-20-80-74. مجموعة كاملة متكاملة للعناية اليومية بالبشرة بطريقة كتير سهلة، بطريقة كتير سريعة، حتى لو كنتوا معجوقين ونهاركم بيركض ركض وما عندكم وقت، ما بده شي، الكريم تستعملوا عوشكم بطريقة كتير سريعة. إذا بتطلبوا ثلاث منتجات من غليموري بيعملوا لكم ديسكاونت 25%. فإذا 71-20-80-74 هيدا من لبنان، بس اللي عم تسمعونا بالدول العربية عملوا فولو لغليموري أندرسكور كوزمتكس وبتعرفوا كيف تقدروا تطلبوا عندكم بدولكم مطرح ما أنتم موجودين.
3: صباحو شربي، صباحو مدينة، معكم مبارك يا رب.

0: وائل عشاق عم بشيلوا السيارة شربين، بس يسوع الملك مقفل على الآخر السير. نهارك مبارك جورج حبيبي، اليوم مفيتون
1: أبو جريج. رح تعلق بعجة كبيرة لأن احنا وجهين على الخمسة الصبح، كان الاوتوستراد ملان بإخواننا النازحين حاملين فرشات وغراض ونازلين رايحين صوب الجنوب. يعني إذا رح بيكمل بهيدا الريتم يلي شفناه الصبح بكير، يعني رح تعلقوا بعجقة كتير كبيرة. وبالنسبة لأكواع العشاق ببلوني أكتر من سيارة، كانوا سيارتين، ومن أنا ونازل على الخمسة الأربع كانوا البلاطات واقفين.
2: يسعد لي صباحا خيي شربيل وصباح مدام ملينا. خيي شربيل عكواع عرية في قالب كونتينر، خلي العالم اللي نازلة ملك الناس القالب، ياخدوا حيطه والحذر، انتبهوا. يعني
1: رحلات أبو رامي هاتوا هلأ فتح الراديو، قلنا زمان عم نقول أبو رامي، ومارسي أنه رجعت ذكرت المستمعين، مارسي لألك أبو رامي.
3: بتبيع الدورة على
1: الأخوية.
3: ايه ما في ما
1: معلقت بالعجقة. منيح لحقت الأخوية، أهم شيء صلاة مقبولة. أمال شو هالهمة بتعملها؟ بتجي من دبي على برج حمود بتشارك بالأخوية. جورج عطية كمان من فرنسا، يسعد صباحك.
4: جميع المستمعين، كاميون قالب بالكحالة وعامل عشرة سير قالب الكونتينر عنه.
1: يا الله، كل المستمعين عم بيخبرونا، يعني دليل انه بلشت العجقة بالكحالة.
5: بس سمعني اغاني عايش بعالم.
1: شو اخباركم اليوم؟ ما خبرتونا كيف كانت العطلة مبارح، انبسطتوا؟ شو عملتوا؟ وين رحتوا؟ شو عملتوا مشاريع؟
5: لو كانت انتيكا دورني بهالكوكب كله وانا قاعد مكاني.
1: يا ويلي، صارت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي 3826 شهيد، 3826 شهيد و11851 جريح.

0: علاج. إيهاب عم بيقول الشربولة العجقة اللي سارة بعرية من الناس يلي عم بتخفف لتتفرج على الكونتينر. ليه في شي بقلبه؟ في شي خرج يتفرج ويصوروه؟
1: صباحو صباحو شربول، كيف صحتك؟ منيح؟ أنا نازل من غزير رايح على أبوت وطي وصفح الجرد.
0: يلا الله يكون معك. أعمل جردري بالأبوت؟ يلا مهضومين. أدير عم تقول لي أخوية قبل الضوء؟ وين بيعملوا أخوية قبل الضوء؟ قبل الضوء بيشربوا فنجان كافيه دو برازيليا. أدير

0: بونجور شربل، كيفك؟ معك ديان. أنا حابة أعيد ولادي ياسمينة وجورج من خلالك، ونحن دائما بنسمعك وحابة أعيدهم. وإلى لياسمينة بونشانس اليوم بالإكزامة.
1: يا هلا بديان، والله يخلي لك ياهن. كيف يعني إيهاب عم بقلي محمد عواميد جافصين؟ كيف عواميد من الجافصين؟

0: جورج دو باري بدي لك شغله غليموري مش لحتى يجمل, بيعطي هيك نضاره لوجهك للبشره تبعك. يعني لو كنا ما فينا نقول منا بحاجه, يعني الصبايا الحلوين كتير بيستعملوا غليموري لانه بيكونوا عم بحافظوا على بشرتهم. هن منن ميك اب
1: محمل كونتينر بيجي بقلبه قالب لصب الجفصين, قوالب قوالب قوالب قواطع يعني, بس على شكل كونتينر.
0: اوكي فهمنا.
2: بونجور شاربول, بونجور مدينة. في عيد اليوم شيف بدي روح على الضمان, فتح الضمان أولاك
0: اليوم في عيد؟ لا امبارح كان العيد اسحاق, اليوم بروح عادي الضمان فاتح. في أعضاء منه اسحاق إذا بدك الأحد, الأحد عيد الأب, والتنين عيد مولد ماريو حنا المعمدان. يلا مين بده يطلع هالأحد على مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان؟ ناطرينكم راقصة سماهر ناطرتكم, والفنان غازي نجم, وبرنامج فني منوع ولقمة طيبة وقعدة حلوة كتير على البرود. هربوا من شوبات بيروت وطلعوا صدوا مطعم جلسة الخوابي بأول كفر دبيان الضايعة, يعني أول رومبوان تنزلوا على اليمين بتوصلوا بينها صخور, منطقة كتير حلوة, مناظر طبيعية بتاخد العقل. مطعم جلسة الخوابي, فإذا ناطركن هالأحد الأسعار كتير مقبولة وعندهم كذا فورمول بتنقوا اللي بتناسبكن, حتى بيقدر يستقبلكن على التراس لأعراسكن بأسعار ما رح بتصدقوها لكل مناسباتكن الكبيرة والصغيرة. مطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان 03-3-5-5-4-3-3-2 03-5-5-4-3-3-2 يلا ناطريكم هالأحد وأحلى الأجواء بمطعم جلسة الخوابي بكفر دبيان.
3: بصراحة هيدي أول مرة بحب.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة
3: ولا منحف ولا منحف
4: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك وينك
4: كونوا معنا, مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: بركي ما خبني حدا, بركي ما رجعت حبي.
4: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: للتواصل مع شربة السعادي واتساب 71 989 989.
1: رجعنا لحتى نتابع نحن وياكم بعد عنا 25 دقيقة 7:30 بتلاقيكم مراية على الهواء.
2: مارق سلم ماشي معتم خايف
1: عم تترافقوا مع أنا شربة السعادي ومع المخرجة العظيمة المتألقة ميلينا.
2: إذا بهمك يا حبيب
1: اليوم عم تتألق أكتر لأنه حاطة جليموري. طب عايبه

طيب شو اسمه جوزة؟ رقم ينتهي بثلاثة أربعة تسعة بدكم تعيدوا. شو اسمها؟ ليتشيا. ليتشيا ماريا الأشقر بعيد زواجها وجوزة شو ضاع حقه يعني؟ أنا ما بعلم حدا. بدنا نقول لهم اثنين سوا قبل ال 100 سنة سوا من الحب وال والتفاهم والبحبوحة أهم شيء، لأنه البحبوحة بتعمل تفاهم.

Happy birthday مش anniversary wedding anniversary. Happy birthday ل ليتشيا ماريا. مزبوط الاسم ليتشيا. اليوم بصير عمرها 6 سنين.

0: بس سوري بالتقسيط بدي اعتذر منكم يلا عيدناها. بعتوا لنا فويس لانه رجع انكتب الاسم بغير طريقه. اوكي يا ويلي قد عم يصلنا صور من عريا للكونتينر يلي واقع. قد بيسمعونا ناس هن منزلين على هالطرقات اصلا هالكواع شو خطرين مش معقول. يبقى الكاميونات سارحين وفالتين. صباح الخير شربول من بيروت الأبية الجميلة. عدنا إلى أجمل بلد في العالم وإن شاء الله من قابلك هالمرة بالأردن. أخوك حسام من العبدلة بالأردن. أنت وينك ببيروت؟ جيب صور لي ونازل بالطيارة. شو بتشتغل بلبنان أو بتدرس؟ العبدلة المحل ما بوقفوا الباصات ما هيك والتاكسيات بعمان.
1: شرب الأمانينا أنا تيريزا واليوم رايحة على الإيكول وعندي إكزاما وعم بسمعكم ليصير نهاري حلو.
0: تيريزا اخدي معك أوزمو ليصير نهارك حلو. عرفت أنه مطانوس تريدينج عاملين أوفرات كتير مهمة هلأ تزامنا مع المونديال يلي عم بيصير. عرفت؟ هيدا نشوف عم بتجاوبنا إذا اخدي معه أوزمو يلي عم بتسجل. لكل يلي عندهم امتحانات اخر السنة كل تلاميذ المدارس خدوا معكم اوزمو بيفتح الذهن بيعمل شغله اكتر من الزعتر خصوصا السيريال اوزمو بكل انواعه. وهلأ عاملين عروض كتير كبيرة مطانوس تريدينج لمناسبة المونديال. قال امبارح كان عندكم مدرسة قلت لي شربول انا اخدت امبارح اوزمو اليوم سادة نفسي على الإكزامان. ما اليوم لازم تاخدي معك اليوم بياخدوا معهم يوم الإكزامان بياخدوا معهم أوزمو. قال سادة نفسها. عاملين بقيت للمونديال بين البيك رولز بين المولتو كرواسان أنواع الروشن السكاي فول هالمشروب الطاقة اللي بيحسسكن انكن طايرين بعالم تاني صدقوني بتنسوا همومكن. قالت لي شربول وحياة الله هلأ رح انزل اشتري. لو قريبة بعطيك انا جايب معي. يلا مين طالع عباله يربح اوزمو هلأ العروض اللي عاملينها لمناسبة المونديال بدأ بالاتصال على 01-322-1000 بدنا نربح شخص أوزمو يلا من عند مطانوس تريدينج 01-322-1000 صار جاهز الاتصال. بس بليز قبل ما ناخده ما تقولوا لي ربحان على عيد الميلاد ومن شهر ومن شهرين. إذا كنتوا ربحانين سكروا بليز لأنه عطتني مليون الاتصال لأنه مش نحنا شركة مطانوس تريدينج ما رح بتسلمكن. يعني إذا كنتوا ربحانين مرة ومرتين ما رح بيسلموكن. رح ناخد اتصال. ألو ألو يلا ملينا بناخد اتصال تاني لأنه هيئتن ربحانين. برجع بكرر أنه نحنا هدفنا من المسابقات والربح لحتى تذوقوا المنتج وترجعوا تشتروا يعني تشجعوا الشركة مش نضلنا نربح كل الوقت. بس 01-322-1000 بدنا حدا ما يكون ولا مرة رايح عند مطانوس تريدينج. ألو موجود بليز وطوا الراديو خلي أهلك يوطوا لك الراديو على صوت الراديو على الأخير بليز. ألو
2: ألو
0: بونجور
2: بونجور
0: أنت أو أنت مين؟
2: أنا ماريتا.
0: شو الاسم؟
2: ماريتا. إيه
0: وشو العائلة ماريتا؟
2: بدر.
0: ما عم نفهم ماريتا بليز حطي الأباري على دينتك مزبوط وعم يسمعوك يا ألاف الناس هلأ لحتى ما نزعجهم. في صوت شي هوا أو شي بالسيارة بليز مدام بليز اعطوها الأباري على دينتها بس لو سمحتوا.
2: ألو
0: ألو ماريتا شو العائلة؟
2: بدر.
0: مدينة عم تفهمي؟ هجيلنا إياها بدر.
2: ايه
0: بدر برافو شربل. فإذا ماريتا بدر بدي أقول لك مبروك ماريتا.
2: كيفك شربيل؟
0: أنا كثير بحبك وميلينا كمان عم تقول لي أنه كثير كثير بتحبك. تسمعينك اليوم.
2: كيفك؟
0: أنا كثير منيح ماريتا. ماريتا ما عم تسمعني. ماريتا مبروك بدي أقول لك ربحتي مجموعة من أوزمو من عند مطانوس تريدينج من البيئات يلي عملينا لمناسبة المونديال. بدي الماما والبابا يتصلوا هن بمطانوس تريدينج بعد الساعة 10 03-929-9283. أوكي؟ بقى إذا 03-929-9283 وبتنسوا معهم كيف بتستلموا الهدية المهضومة كتير. مطانوس تريدينج بيدعوكم لحتى تفوتوا على الويب سايت على www.mtanostrading.com تتسوقوا تستفيدوا من هالباندلز يلي عاملينه لمناسبة المونديال. عاملين عروض كبيرة يعني، وكل ما إذا بتختاروا بقيمة $30 ينزل اسمكم بالسحب للقرعة يلي رح بيصير بنهاية المونديال. ممكن تربحوا PS5 بلاي ستيشن، ممكن تربحوا موبايل، ممكن تربحوا فاوتشر قيمتها $100. وإذا بتشتروا بقيمة $60 بينزل اسمكم مرتين، وب$90 ثلاث مرات، بس ب$30 بينزل مرة واحدة. شكرا لمطانوس تريدينج، لأنه كمان رح بيكون عنا بس نصير للدومي فينال بالمونديال وطلوع رح بيكون في ربح كمان جوائز قيمة على الهواء مباشرة.
3: صباح الخير شربيل، يعطيك العافية. بس بدنا نسألك إذا سامع شيء كان رئيس الجمهورية مشهور عم بيعمل مبادرة لحتى ينقلوا المونديال لتحضر العالم كله، في شيء جديد بالموضوع؟
0: ايه هلأ رح ينقلوا مونديال قطر، رح ينقلوه على تلفزيون لبنان بفتكر بعد يومين. حسب شركة كيبل فيجن هن قالوا لي قول على الهواء وقلتها كذا مرة انه كل الاخبار اللي طلعت غير صحيحة. والكيبل فيجن وشركة رايت اند رايتس عم ببلشوا يحضروا، عندهم فريق من المحامين، ومبارح تواصلوا مع وزير الداخلية والبلديات لانه في كتير بلديات مركبة الشاشات بشكل مجانا وعم تبث المونديال مجانا، وهن دافعين ملايين ملايين الدولارات لقطر ليأخذوا الحق الحصري لبث مباريات كأس العالم. هلا كل الدول بتعطي تسهيلات لشعبها إلا عنا بلبنان، كل ما نجي على المونديال نفس خبرية بريق الزيت بنسمعها من وزير الإعلام يلي بيكون موجود، وبيبلش المونديال وبيختفي صوته وحسه لوزير الإعلام. فبحسب كيبل فيجن انه هيدي الاخبار غير صحيحة، اذا بيصير بنهائي المونديال انا ما بعرف، تكون كل الناس اشتركت. حتى بدي وجه نداء، انا طلبته مني مدام لينا هابر من كيبل فيجن، امبارح اتصلت فيه بالليل على الساعة 11 بالليل، نداء لكل البلديات يلي عم تبث المونديال على الشاشات كبيرة بطريقة غير شرعية رح بيتم ملاحقتهم، يعني رح بيصير في تعميم من وزير الداخلية شخصيا للبلديات مثل ما عملوا نائبة أصحاب المطاعم. ما فيكن تزعبروا لأنه هن لقلكم بالمرصاد، صدقوني عم يجوا أشخاص يقعدوا بيناتكن يحضروا، عندهم مثل جهاز معهم بيقدروا بيعملوا كيف بتعملوا سكان للكيو آر كود، بيقدروا يعرفوا إذا هيدا البث شرعي أو شو بقولوا تهريب. وبلشت انعمل ضبوطة وعم ينعمل شكاوى، يعني في فريق من المحامين عم بيتابعوا الموضوع.

0: الله
1: حدا عم يبعث لي اخذ معه اوزمو.
2: هاي شربل، نحن نايا وياسمينة، واليوم اول نهار امتحان وعم ناكل اوزمو.
1: فاتحين هيدي البيضة الاوزمو وكابسين، باينة انه مكدوشة.
3: نمشي جالس
1: بألف صحتين،
3: نمشي بالمقلوب.
1: تعرفوا على أنغام غنية هيفا طالع بالي ملينا نربح حدا كمان مجموعة باقة من مطانوس تريدينج، بس مش لولادي بليز، حدا الأهل مش أوزمو. رح نربحكم مجموعة يكون فيها بيك رولز، يكون فيها، تعرفوا البيك رولز هلأ بالمونديال نزلوهم بكيس كبيرة. ملينا بس بتشوفي الكيس يلي وراك البيك رولز قدي وزنه، لأنه جايب من كمان بركي بهالمجموعة اللي رح تربحوها. بيكون في بيك رولز، بيكون في سكاي فول انرجي درينك، وبيكون في بركي مولتو كرواسان. يلا هني حسب شو بيحطوا بهالبيئة. رح ناخد اتصال على 01-322-1000. الو
4: الو، بونجور
1: بونجور.
4: شربل معك ندى. كنا
1: ندى شي مرة دي البيك رولز؟
4: عطول بشتريان.
1: واو كثير طيبين. سديني انا مش بكذب، انا كل يوم جيب معي كيس على الاذاعه، اليوم جايبه على بيتزا
4: انديسبونسابل يعني.
1: فبدي لك الف صحتين، رح نقدم لك لمناسبه المونديال. انت مين بتشجع، اي فريق بالمونديال؟
4: ولا انا مع المانيا.
1: مع المانيا؟
4: يس.
1: ان شاء الله بتربحوا.
4: ان شاء الله.
1: ان شاء الله بنربح، ان شاء الله بتربحوا، لانه انا مش مع المانيا.
4: صعبه.
1: يلا بدي لك الف مبروك.
4: ندى مرسي.
1: بس تسكري رح ارجع عيد رقم مطانوس تريدينج بعد الساعه 10، بتحكيهم بالواتساب، بتنسي انت بيهم هون، بيبعثوا لك اللوكيشن كيف تزوريهم بالمكلس وتستلم هديتك.
4: داكور، ميرسي بوكو،
1: باي باي، الله يكون معك.
4: ميرسي
1: باريما. بدي اقول الف مبروك لندى ولكل يلي بده يطلب من عند مطانوس تريدينج او من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com، او فيكم على هيدا الواتساب من خلال هيدا الرقم 03-929-2283 03-929-2283. يلا ميلينا رحط نيم فويس من بعدها نفوت على بريك. عم بقلي إليز، عم بتقلي شربول، أنا صرت عم جيب الفاميلي سايز. شفت مش كل شوية بتفتح كيس وبتعمل ضجة انتو عم تحضروا الماتش. كيس واحد كبير وفرد مرة، على قليلة عم تاكلوا شي صحي.
5: بونجور شربيل، يعني جلطتوا للبنات ما بدك تربحون.
1: يا الله ما نحن بالاتصال مدام، مش بالك ألف صحتين. هلا هني معهم أوزمو، يمكن اللي ربح حدا ماريتا، يمكن اللي ربحت ما عنده أوزمو.
6: هاي شربيل كيفك؟ أنا اليوم خلصت المدرسة وأنا اسمي جوار، واليوم راح عن تيتا وبونجورني.
1: سلمي لي على تيتا، إيه لا مش كتير الطعميكي، ساندويش رايح ساندويش جاي.
6: هاي شربيل كيفك منيح؟ أنا مريان وكل يوم منسمعك، وأنا راح على المدرسة ومع أوزمو.
1: برافو برافو مريانا. مين يعني بتعرفوا، ما بدي اسأل مين هيدا الأحد طالع، هلا الأحد القعدة بمطعم كنز ميروبا غير شكل، بس صدقوني كل يوم القعدة حلوة. أنا اليوم بعد الظهر بمطعم كنز عم أرجل، إذا حدا مارق بالمنطقة أمرقه. والله معزوم على نفس أرجيلة مع إلي مدور صاحب كنز. تروحي ميلينا؟ أنا بيني وبينكم قلت له إيه بيجي على الأرجيلة رايح كرمال القريشة صراحة بالعربي المشبرح. نشيب نزلوا جات القريشة بقلبه ترانشات الفريز والموز، مش على الوجه، بقلبهم يعني خالطين القريشة مع الموز والفريز، وبس على الوجه بتحطوا العسل. بأي وقت بدكن، الأحد على الغداء، السبت بالليل، الجمعة بالليل، بعد الظهر، حتى مش بالضرورة مطعم كنز تطلعوا تطلبوا فورمول وتقعدوا تتغدوا أو تتعشوا، فيكن تطلعوا على السانست ولا أجمل من هيك، نهر ميروبا تحتكن، كفرد بيان بوشكن. صدقوني الأحد نحن قاعدين عم نتغدى إلا الملينة تطلع شوفي شو هالفيو بانوراميك، يعني عندهم الإزاز برم بتشوفوا مار شربل، مار شربل على جبل فريا بتشوفوه من قلب الصالة عندهم، صالة ما فيها ولا عمود، بتتكبر وبتتصغر بحسب حجم المناسبة. إذا عندكم عرس، عندكم خطبة، عندكم أعياد ميلاد، بروبوزل، شو ما كان، بتقدروا تحجزوا بمطعم كنز ميروبا حتى الأحد. الناس عم تقعد، يعني التراس ملان والصالات مليانة، وأسعارهم كتير كتير مقبولة، عندهم كذا فورمول وفيكن تطلبوا ألا كارت، وصدقوني بيستقبلوكن لو ما بدكن تطلبوا أكل، يعني لو بدكن تأرجلوا أو تاخدوا ديسير بس، والديسير عندهم كتير غني والفواكه كمان. رقم مطعم كنز ميروبا 81 569 509، فإذا 81 569 509، وما تعتلوا هم المواقف، مواقف على مد عينكم والنظر قدام المطعم وعلى يمينه، ساحات كتير كتير كبيرة بتساعي يمكن شي 500 سيارة.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
7: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
8: دايما بحكولي عنك إنك أنت دايما
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: المرة بتعرف خيالة يا غالية،
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
9: للتواصل مع شربل سعادة واتساب 71 989 989.

وصل لاخر قسم من لقائنا. بنعتذر في كتير دعايات بس لانه في مهرجان اعياد بيروت. بتعرفوا انه اعياد بيروت هو المهرجان الاول بلبنان يلي قرروا شركة تويوتو سي وستار سيستم انه يرجع يصير هالسنة تحت عنوان وبيبقى لبنان. وبس نقول تويوتو سي ايجال اغاني اغاني. لو حبيتي غير انسان ما حدا بيقدر يعمل هالبرنامج الكبير والمنوع الا اغاني اغاني. بتعرفوا كنت عم بقرا شغلة عن لو في ولاد عم تسمعوني بس قديش مهم انه الاهل يعرفوا اولادهم على اي مواقع الكترونيه بفوتوا. بنعطيهم لهالتليفون وهالتابلت لاولادنا ويلا بتصير الاميه مشغوله وجايه من شغله تعبانه يمكن وما بنعرف الاولاد وين عم بفوتوا على اي مواقع شو عم يتصفحوا شو عم يحضروا. حتى تشات جي بي تي ما تستهونوا فيه. يعني شفتوا الشاب اللي انتحر شو اسمه ميلينا من بيت حبيب من شي شهرين بفتكر اقل يمكن من شهرين ماتياس حبيب فكان عم يعمل محادثات على شات جي بي تي وهلا عم بيقولوا انه اهله يلي هلا اخذوا قضيته وعملوا مثل جمعيه وعم بيوعوا خصوصا الاولاد على المخاطر التكنولوجيا مش بس الاطفال كمان المراهقين عم يتحضروا لحتى يرفعوا دعوه على شات جي بي تي بامريكا. فضروري ننتبه والام تعطي مش عم هلا عم بعطيكم شو بقولوا نصايح. اكيد انتو احرص على اولادكم حريصين كتير على اولادكم بس اوقات الام بتكون تعبانه وبتترك الولد يقعد يلتهب التليفون خصوصا البنوتات الزغطورين اللي عم تسمعونا. ضروري إذا شفتوا شيء مش طبيعي تخبروا أهلكم إذا هن ما انتبهوا.

0: انه عم نتوجه للاهل، اسمعوني كثير منيح، يلا قووا صوت الراديو حدكم، كل الاهل يلي عم يسمعونا والولاد كمان، لانه في حدا ما بحب اللبنه او ما بحب الجبنه؟ اذا عم بتفتشوا عن طعمه الجبنه واللبنه مثل زمان، مثل ايام زمان، اليوم صار فيكم تطلبوها من عند المناره دايره، يعني من البقاع دغري لعند باب بيتكم. المنارة ديري معمل ألبان وأجبان لبناني، موجود من سنة 1960 بقلب البقاع الغربي بضيعة اسمها المنارة. قرر اليوم يوصل منتجاته الطازة مباشرة لعندكم لبيوتكم. تعرفوا قبل المنارة ديري كان يحطوا بكل سوبر ماركت، هلا بعد في كم سوبر ماركت موجودين أخذوا قرار، يعني حتى لو عم تسمعونا وعندكم سوبر ماركت وحبيتوا هالإعلان، ما رح يقبلوا أن يوصلكم المنتجات لعندكم على السوبر ماركت، لأنه قرروا صار عندهم كلها فانات مبردة أكيد باسم الشركة أو باسم المعمل اللي موجود بالبقاع الغربي، بيوصلوا الطلبية لعندكم دغري، يعني بتستلموا اللبنة بنفس يوم التصنيع، الجبنة كل أنواع الجبنة، كل المنتجات عندهم معمولة 100% من الحليب من دون أي مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة جلوتين فري، ومع نسبة ملح. اسمعي مشان هيك ملينا قلتيلي مش معقول الجبنة عندهم، لأنه نسبة الملح عندهم كتير قليلة، بتتراوح بين 1-2% ماكسيموم، يعني ما في لزوم تغسلوا الجبنة قبل ما تاكلوها أبدا. والأحلى أنه الطلبية مثل ما قلنا بتوصلكم خلال 24 ساعة بنفس النهار، بنفس نهار تصنيعها، وبتوصل بفانات مبردة. يلا حفظوا رقم الواتساب لطلباتكم على الواتساب 76-436-954، فإذا 76-436-954، وكلفة التوصيل دولارين بس، دولارين، وبتكون مجانية، بما أنه قلنا أنه بتوصل لعندكم بنفس يوم التصنيع، يعني فيكم تعملوا طلبية لأسبوع كامل أو لأسبوعين. ساعتها إذا الطلبية تخطت الـ 35 دولار بيشيلوا الدولارين، بتكون مجانية الدليفري. المنارة ديري لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها صدقوني. فإذا هيدا رقم الدليفري 76-436-954، ولما تطلبوا أوردر بيوصلكم تأكيد للطلب دغري، بيوصلكم واتساب، بترجعوا بتصيروا تتابعوا وين صار الدرايفر، وين صارت الفان على تليفونكم، بتتابعوا كل التحديثات على مسار التوصيل لحد ما تستلموا الأوردر، لحديث ما يوصل لعندكم وتعملوا له طبل وزمر وتنزلوا تستقبلوا الفان. هذا حلو ملينا، بتصير عارفة كيف الألو تاكسي، بتعرفي وين صار الدرايفر يلي جاي لعندك. هيدي ما حدا عملها إلا المنارة ديري. يلا فيكن تطلبوا، وكل يوم فيكن تطلبوا، والتوصيلات بيضلوا حتى لوقت مأخر يوصلوا لكم إياها. من الساعة 6 ولغاية هلأ رفقناكم بأول قسم من بثنا المباشر الصباحي من برنامجنا الصباحي يلي هو 4 ساعات، مرقوا أول ساعة ونص بصارت 6، بعد عندكم 2:30 مع ميري. جاد عمل لي شربول مبارح، أنا جبت المنارة ديري، برافو، احفظوا الاسم المنارة ديري. حدا عم بيقول لي بس بدي اعلق على هذا الواتساب، انا عم بختم ملينا سام عمل شربول، ما على اساس وقفت الارجيله. سام ما انت لو سمعتني شو قلت، لو سمعتني شو قلت، انا قلت عزمني الي مدور صاحب مطعم كنز على الارجيله، قلت له ايه بس انا رايح بهدف القريشه مش الارجيله. لأنه في كتير ربح هلأ بمناسبة المونديال، فلافل أبو أندريا اللي كلكم بتعرفوه اللي موجود بأربع فروعة، بدي أطلب من كل حدا عم يسمعنا، وبعرف أنه أنا عم شوفكم بس نكون بالباكس كافيه أو بريفون، عم تبقوا لابسين التيشيرتات أو حاملين أعلام المنتخبات يلي عم بتحمسوها، اسمعوا كتير منيح، بأي وقت إذا بتفوتوا بتاخدوا صورة بقلب فرع من فروعة فلافل أبو أندري وبتبعتوها على هيدا الرقم بأي وقت بدكن إياه، معكم من هلا ولا مش هيدا الجمعة، الجمعة اللي بعده يوم الجمعة، فوتوا خدوا صورة بأي فرع، يعني عم نحكي بأنت الياس، عم نحكي على بطلعت زق مصبح، بجوني فرع القديم رجع يستقبل الناس، كمان قريبا رح بيصيروا موجودين بمفرق فرح باب بس بكير أو بفرعهم بجبال. إذا بتفوتوا بتاخدوا صورة ولابسين إذا بدكن أي تنو بيدل على المنتخب يلي بتشجعوا، بس بتبعتولي على 03-777-969 الصورة وبتحددوا أكيد الفرع يلي أنتوا تصورتوا بقلبه مع اسمكن، رح تربحوا دعوة لأربع أشخاص على الغداء أو العشاء بمطاعم فلافل أبو أندري. فإذا فوتوا تصوروا وبعتولنا الصور على 03-777-969 بأي وقت كنتوا. مرسي لألكن، مرسي ملينا، فاصل كتير سريع وبتكونوا مع ميراي، انتبهولنا على حالكن، باي باي.
1: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ملينا سلهب سعادي. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ملينا سلهب سعادي.

الخير. بونجور لكل المستمعين. هاي اخباركم ايه؟ فتنا بالمصري. لكل المستمعين وين ما كنتوا، أكيد اليوم يوم جديد من بعد امبارح كنا غايبين عنكم. اليوم الأربعاء 17 حزيران 2026. شو الحلو بالأمل؟ إنه دايما بقلكن عن الأمل إنه ما بده إذن من حدا ليفوت عقلوبنا حقيقة، إنه خبر منيح واحد، كلمة إيجابية واحدة، إشاعة سلام صغيرة، فجأة بتحس حالك هيك النفس صار أحسن، القهوة أطيب والنهار أخف. مزبوط، يعني من فترة طويلة نحن اللبنانية تعودنا نسمع أخبار بتتعب القلب، بس اليوم بدنا نعمل شيء مختلف، بدنا نفرض على حالنا شوية تفاؤل. إيه بدنا نفرضه فرض. أكيد عم تسمعوا مثل ما كلنا عم نسمع، إن شاء الله يا رب إنه هالمفاوضات، الاتصالات، المحاولات، إنه محاولات الاتفاق والتهدئة، إن شاء الله يا رب ما حدا بيعرف شو مخبى المستقبل.

0: بلينا أكيد بالساحة نزلت عالساحة بلينا
1: مش عم تزهق خلص بتعمل نفس القصص ما في شي هرجة.
0: إذا اليوم سمعتولكم شي خبر منيح تمسكوا فيه، إذا اليوم في بصيص أمل هيك قدامكم كبروا، وإذا اليوم في فرصة فينا نتفائل فيها ما تضيعوها. صباح الأمل، صباح الأخبار اللي بتطمن القلب، وصباح الإيمان إنه لبنان رح يرجع يضحك، رح يرجع يلمع، ورح يرجع مثل ما

0: صحته صحصحته ولا بعد ما صحصحته؟ اللي عم بيقول لي هلا سمعتكم انا وعد تفتكروا ما بسمع. هي تكنيك جديده بأغاني أغاني. بس تدوروا الراديو بالسياره او بالبيت وين ما كنتوا بس تحكوا، يعني انا بحكي انتوا بتجاوبوني وبتعلقوا على اللي عم بقوله بسمعكم. احكوا وشوفوا كيف بسمعكم. ما صحصح رح أعطيك الحل تتصحصح فورا وما بدك جميلة حدا، بس بدك تروح على السوبر ماركت أو حدك شي دكان عنده كافيه دو برازيل، جيب هالباكي ركود على البيت على المكتب وين ما أنت، ركود افتح هالباكي وعمول ركوة قهوة غير شكل مع كافيه دو برازيل. قهوة برازيلية بتوديك دغري على البرازيل، ما بدك تسافر انت؟ ايه شراب كافيه دو برازيل. شوف كي بتلاقي حالك دغري بالبرازيل، حقيقة طيبة كتير كتير وبتعطي هيك طاقة غريبة. هلأ إذا ما عم بتلاقوا حواليكم كافيه دو برازيل رح أعطيكم الرقم، أكيد تعتبر من أرخص البن الموجود بلبنان ومن أطيبهم. رقم 76777361. إذا بدكم حواليكم ما عم بتلاقوا بن دو برازيل اتصلوا بي هيدا الرقم، هني بدلوكم بيسألوكم وين بيتكم، بتقولوا لهم بيقولوا لكم أقرب نقطة بيع لكم. 76777361.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: افتح ارباح شراب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

برج الحمل، اليوم عندك طاقة بتكفي لكل الناس اللي حواليك، بس انتبه ما تصير مستعجل بكل شيء. في شخص ناطر منك كلمة أو جواب من زمان. برج الثور، انت من الأبراج اللي بتحب الاستقرار، واليوم رح يجيك موقف يخليك تطلع شوي من منطقة الراحة تبعك. برج الجوزاء، عندك قدرة تقنع أي حدا بأي فكرة حتى لو كانت غريبة شوي، يوم مناسب للبدايات الجديدة. برج السرطان، اليوم مطلوب منك تدلل حالك شوي، خبر عائلي أو لقاء مع شخص بتحبه بيغير لك مزاجك للأفضل. برج الأسد، كل الأنظار عليك اليوم مثل العادة، بس حاول تستعمل هالضوء بطريقة إيجابية. برج العذراء، عقلك عم يشتغل بسرعة الإنترنت الضوئي اليوم، يعني عم تلاحظ تفاصيل ما حدا غيرك شايفها، يوم ممتاز للتخطيط وترتيب الأمور. برج الميزان، اليوم بدك سلام داخلي أكتر من أي شيء تاني، في قرار صغير عم ياخد أكبر من حجمه براسك. برج العقرب، عندك فرصة لتفرض رأيك بطريقة ذكية، عاطفيا حاول تترك مساحة للناس تشرح وجهة نظرها. برج القوس، حاول دايما انه تنتبه على الوقت، لانه برج القوس الوحيد اللي قادر يتأخر وهو مقتنع انه واصل بكير. برج الجدي، اليوم عم تحصد نتيجة تعب سابق ولو كانت بسيطة، ما تستهين بالخطوات الصغيرة. برج الدلو، الأفكار الغريبة اللي عندك اليوم ممكن تطلع عبقرية، ما تستخف فيها، يوم مناسب للتغيير. برج الحوت، قلبك اليوم أرق من العادة وعم تتأثر بكل شيء حواليك، الأجواء واعدة ومالياً في انفراج بسيط.

إذا بدكم تعرفوا مين هو مولود 17 حزيران، تخيلوا شخص عنده 1000 فكرة بالدقيقة، 1000 مشروع بالراس، و1000 قصة بده يخبركم إياها، وبآخر النهار بينسى ليش فات على الأوضة أصلاً. شخصيته حيوية اجتماعية، وين ما يكون بيخلق حركة وضحك ونقاش، عنده فضول غريب بده يعرف كل شيء، سرعة بديهة عالية، بالحب مولود 17 حزيران، ما بيحب الروتين.

الزمن دوار، أكيد الزمن دوار. يوم هيك ويوم هيك، يوم إلك ويوم عليك، يوم أبيض يوم أسود،

0: سمعينا نحن وياكم بأغاني أغاني وبالفترة الصباحية بتلاقوا كل شيء شو ما بدكن بتلاقوا.
1: صوتك صدى ليالي
0: خصوصي الربح والجوائز وأعلاناتنا الرائعين. خليكن معي خصوصي الأمات لأنه بدي أقلكن شي بهمكن كتير وأكيد رح تنبسطوا فيه. طبعا عم نخبركن عن بيبي لاند، هيدي كوش جديد بلبنان مصنوع بتكنولوجيا إيطالية ومطابق للمعايير ومواصفات القوانين اللبنانية. اللي عندهم أولاد صغار أكيد رح ينبسطوا فيه كتير، مجربينه على كتير أولاد، ما بيسرب، امتصاصه عالي وما بيسبب حساسية. بيبي لاند وين بتلاقوه؟ صار موجود بأغلب الصيدليات والسوبر ماركت على الأراضي اللبنانية بس بأسعار جدا مناسبة ومنافسة. فيكن تفوتوا على انستا حطوا بيبي لاند دريمز او فيكن تحكوا وتتواصلوا معهم على هيدا الرقم 76 665 759. بيبي لاند وبس بالقليل بتلاقوا أولادكن مرتاحين. يلا الأمات اللي عم يسمعونا أكيد رح نربحكن اليوم كمان بيبي لاند، والخبرية الأحلى أنه أنتوا بتكونوا بالبيت يعني أو بالسيارة وين ما كان، بس المطلوب منكم تتصلوا فينا على 01-322-1000 والبيبي لاند بيكونوا بعد ساعات قليلة عندكن بقلب البيت، يعني بيوصلوا لكم الكادو بيبي لاند لعندكن على البيت.

0: اتصال. الو
1: بونجور.
0: بونجور. هاي صبا. الحمد لله. وانت؟
1: الحمد لله.
0: مين معي؟
1: جايل.
0: جايل كيفي جايل؟ صبا
1: الحمد لله.
0: شو العائلة؟ شو العائلة؟ عاد.
1: وي
0: اوكي.
1: عادي.
0: عادي برافو. جايل انت ام. شو عندك ولاد؟
1: عندي صبي عمره 9 أشهر.
0: يا حبيب قلبي. الله يخلي لك. شو اسمه؟
1: جابرييل.
0: جابرييل. جابرييل هلا رح يحصل على بيبي لاند، هيدا الكوش جديد بلبنان. ما بقدر اقول لك شو منيح، بدي منك تجربي. رح يوصلوا لعندك على البيت يعني. اكيد اكيد. ما بدنا نعذبك يا جايل. عندك بيبي عمره 9 أشهر. اوكي. اكيد بدك تجربي. وبليز قولي لنا. اوكي قولي لنا بعدين
1: قد ايه. I will give you my feedback
0: soon. اوكي. كثير مهم هيدا الموضوع، لانه بيبي لاند الماء يعني بيمنع القطن، لان في حبيبات بقلبه بتمتص الرطوبه. قديش اوقات بتعانوا كأمات من هالموضوع؟
1: 100%
0: اكيد. يلا بيبي لاند جربي، كتير رح تنبسطي فيه. رح يوصل لعندك هلا، بس سكري رح اعطيكي رقم التليفون تتواصلي انت وياهم.
1: داكور. انا اكسايتد نجربه. ثانك يو سو ماتش.
0: اوكي. بون جورني. باي باي.
1: باي.
0: إذن جاية ربحت معنا من بيبي لاند، بس بدها تتصل بي هيدا الرقم 76 665 759. إذن 7 6 6 6 5 7 5 9. وألف مبروك.

النهار يكون حلو لذيذ ممتع خفيف نظيف لكل المستمعين. بدي اسرق منكم شيء اليوم، بدي اسرق منكم شغلي، ما تخافوا مش مصاري ولا وقت. قولوا لي معنا مصاري تتسرقي منها؟ مصرنا ب 17 الشهر. بدي اسرق منكم كل الخوف اللي بقلبكم، كل التشاؤم، التعب اللي مخبى بقلبكم، وبالمقابل بدي احط محلهم جرعه امل كبيره. ولك مرسي. بدي اسرق منكم هاي الفكره اللي بتقول انه بكره رح يكون مثل امبارح، وحط محلها فكرة انه الحياة قادرة تفاجئنا بأي لحظة. بي بيب ما كنا متوقعين انه ممكن يفتح ابدا. اليوم بدي اسرق قلبكن للحظات قليلة، مش كرمال اخده، لا كرمال عبي positive vibes، عبي طاقة حلوة، ضحكة، عبي ايمان انه مهما تعقدت الامور بعد الدنيا فيها اشياء بتستاهل ننطرها.

اليوم حدا زعلكن ولك سامحوا ماشي الحال. إذا في خبر ضايقكن مثلا ما تعطوه أكبر من حجمه. هونوا بتهون يا جماعة وصعبوا بتصعب. أما إذا في حلم مأجل خليكن متمسكين فيه. مثل ما قلنا هلأ قبل بشوي لأنه الحياة مثل البحر، يوم هادي ويوم عاصفة.

0: لحظات قليلة وبيدخل علينا شربل مع آخر الأخبار. بصراحة أنا كنت بفكرة أنه العناية بالبشرة قصة كبيرة يعني وبدها وقت وبدها مجهود وبدها، لحد ما جربت روتين العناية من غليموري. كريمات خفيفة ريحتها حلوة بتخلي البشرة مرتاحة كأنها أخذت فرصة. بس القصة الحلوة بدي أخبركم إياها صارت بالبيت. ابن بنتي عمره 2 بطرس، بتعرفوا صغير ما بيعرف لا دعاية لا ماركات لا كريمات. بس فجأة فت أنا لجوا عملت الروتين الصباحي وطلعت بيطلع فيي وبيقول لي تيتا وشك شو حلو. ما بقدر إلكن شو ضحكت، كنت بدي دق لغليموري وقلن قلت حتى هالولد الصغير لاحظ الفرق. يعني إذا طفل عمره 2 انتبه على النتيجة أكيد في شيء صح عم بيصير. هيدا مع غليموري. أكيد دايما عم خبركن عن غليموري، جربوا إن كان روتين الصباحي أو المسائي أو القامل الكاملة للبحر من إكرام من أويل تانينج تانينج أويل، كل شيء عندهم للعناية بالبشرة. أسعارهم جدا مدروسة ومناسبة لكل الفئات، ودايما عندهم خصم جيفاوي. إذا بتفوتوا على إنستا حطوا غليموري أندرسكور كوزماتيكس أو حكون على واتساب 71-0-80-74. بتلاقوا رح تتفاجئوا مع غليموري لأنه دايما في ديسكاونت وأوفرات على طول. وين ما كان إذا زرتوا الموقع glimorecosmetics.com بتحصلوا كمان على أوفر وعلى ديسكاونت 10%. يعني كمسينكم وين ما رحتوا مع غليموري هالبرند التليانية الموجودة بلبنان والإمارات والسعودية. إذا واتساب 71-0-80-74.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي.

0: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: وكل

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: صار معنا باستوديوات أغاني أغاني أكيد حامل معه كل الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي، كيفك؟
0: كيفك تمام؟
1: عم نحاول أخبارنا تكون شوي هيك بتشبه هلأ الفترة اللي عم نعيشها، المونديال والناس مبسوطة والناس نسيت همومها. ميراي أنت وجاي على الطريق، شفت اليوم للأسف النازحين كيف راجعين على بيوتهم وعلى ضياعهم، ما بعرف شو ناطرهم يا حرام، مع انه بتعرفي يعني الاوضاع ما راقت مثل ما لازم، يعني عم بيصير في مجازر. يعني عم شوف عم بتطلع قدامي، يعني هلا من شوي يعني كان في ضرب بالجنوب بأمنيا، عم بتطلع يعني من شوي الوكاله الوطنيه للاعلام انه ذكرت انه صار في غاره على اطراف بلده كفرت بنيت، وعلى السبعة كان في تحليق للطيران فوق مدينة النبطية فوق إقليم التفاح، كمان نفذ الطيران غارات وهمية، وبالليل المدفعية الإسرائيلية أصفت وبشكل عنيف كتير، وحتى ساعات الصباح حرج علي الطاهر يعني عند أطراف مدينة النبطية الفوقة، وكمان نزلت عدة أزايف بمحيط مستشفى نبيه بر الحكومة وبحي الميدان وبحي الرهبات، هيدا عم نحكي بمدينة النبطية، يعني ما في وقف اطلاق نار مثل ما لازم، يعني الله يخليكم كل اللي عم يرجعوا لضياعهم انتبهوا، بعرف عندكم حشرية ومحمسين تطمنوا على ممتلكاتكم، بس انتبهوا يعني التزموا بتوجيهات اكيد في جيش لبناني وقوى امنية بتقدر هي تدلكم وتنصحكم اذا فيكم تتقدموا او لا. بالنسبة للحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 أدار حتى مبارح 3826 شهيد و11851 جريح، يعني ميري إذا بتعملي مقارنة، عم نحكي لحديث مبارح بعد الظهر، إذا بتعملي مقارنة بين قبل مبارح وبين مبارح، يعني بوقت اللي كان في وقف اطلاق نار زيادة 28 شهيد، يعني بحسب بيان وزارة الصحة. انتبهوا يا عمي الله يخليكم. قبل ما نكمل أخبارنا حابب أحكي شوي ميري عن تكاليف هالحرب يلي ما خلصت، يعني الناس عم تحتفل وكأنه نحن هلأ صرنا عايشين بأمان، لا الحرب بعدها مكملة هيئتها. بس تعرفي لفتنا رئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه انتقد الإسرائيلية أنه يا أخي إذا عم تبشوا على عنصر من حزب الله بتنزلوا البناية عليه، بس هيدا الحكي وين بيصرفوه يعني؟ وأيه. ما انت عم تدير لعبة، يعني ليش خليتون يعملوا يلي عملوه؟ رح احكي قديش في خسائر هيدا اللي مبينة لحديت هلا. بس ميري قبل ما نكمل بس بدي اذكر المستمعين انه فلافل ابو اندري هالشركة المهمة كتير يلي اختاروا بس اغاني اغاني الفترة الصباحية لحتى يكون عم يعملوا اذا بدك اعلانات تسويقية لألون، مشكورين فلافل أبو أندري عن جد، كل التحيات لكم بفرعتهم الأربعة، فتحوا من الساعة 7 الصبح بيبقوا لنص الليل بأنطلياس بجبال فرع جبال، الديكور الخشب والقعدة برا كتير حلوة، منصح المستمعين بس تروحوا على جبال زوروا فلافل أبو أندري، كمان بطلعت سوق مصبح الفرع الجديد والحلو كتير، وفرعهم القديم يلي عطسرات جوني يلي صاروا بيستقبلوا فيه كمان الناس، وقريبا على مفرق غزير كفر حباب. فلافل أبو أندري ميراي عاملين شغل كتير مهضومة، رح يكون في ربح كتير يعني نحن والمستمعين خلال المونديال، بس هلأ بدنا نعمل إذا بدك مثل تشالنج، بس رح نعطي وقت لأن نحن اليوم الأربعاء رح أترك مجال مش بس ليوم الجمعة، رح نقول للجمعة اللي جاي بدي أطلب من المستمعين، لأنه كل ما عم نروح نحضر المونديال إن كان بالباكس كافيه أو ببيريفون أو بحي الله مطرح تاني عم نشوف الناس لابسة تيشيرت البرازيل ألمانيا المنتخب يلي بيحمسوه بيشجعوه، كمان حملي الأعلام إذا كنتوا لابسين فوتوا على حيالله فرع لفلافل أبو أندري، بس خدوا صورة، هلا أكيد ريحة الفلافل رح تشتكن وتشتروا، مش بالضرورة تاكلوا، فوتوا تصوروا وبعطولنا الصورة، بس حددولنا اكتبولنا اسمكن وحددوا المطرح يلي مصورين فيه، ورح يربحوا دعوة لأربع أشخاص بيختاروا أو الغداء أو العشاء عند فلافل أبو أندري. فإذا بدي نفوت أو على جبال أو على جوني أو على طلعة زوق مصبح أو على أنطلياس، بتتصوروا بس بتكونوا لابسين أو المنتخب اللي بتشجعوه مع علم، كل الإشارات يعني اللي بتدل
0: أنتوا
1: أي فريق بتشجعوا، ويبعثوا لنا الصورة على 03-777-969. فإذا 03-777-969. وتحية لكل اللي بيشتغلوا بفلافل أبو أندري، يلي صوتنا بيلعلع عندهم، خصوصا لجاد ومارك أصحاب فلافل أبو أندري،
0: يعطيهم العافية.
1: ميراي، بموضوع تكاليف الحرب،
0: ايه
1: يعني بلش بالأرواح، حلا بعدنا عم نقول 3826 شهيد
0: يا حرام،
1: هيدا ما ذكرنا الجرحى. بتعرفي من هودي 3826 شهيد، بحسب وكالة رويترز عم بتقول انه حوالي 250 طفل منهم، هودي شو ذنبوا الأطفال؟ وعندنا 365 امرأة استشهدوا أو راحوا ضحية هالحرب. في عنا كمان 133 بين مسعف أو بيشتغلوا بالقطاع الصحي، كمان هودي شو ذنبهم. وهيدا يعني عم تحكي عن 3826، عم نحكي عن ضحايا الأرواح، بعد ما فتنا على أعداد شهداء حزب الله، لأنه حزب الله لحديت هلا ما ذكر بعد عدد شهداء تبعه أبدا، في تكتم بهيدا الموضوع. هيدا عدم يراي عن الدمار، دمار بالجنوب ببيروت، بالضاحية الجنوبية لبيروت بالبقاع، عشرات الضيع دمرت بالكامل، مستشفيات انضربت، في مستشفيات خرجت عن الخدمة. المجلس الوطني للبحوث العلمية كان ذكر من شهر على الأد، نحن اليوم ب 17 حزيران، كان عمل تقرير ب 17 أيار بيقول أنه حوالي 68 ألف وحدة سكنية تعرضت أو لدمار كامل أو لدمار كتير كبير. هيدا من شهر، يعني رجع من 17 أيار لليوم،
0: صاروا 100 ألف. أكيد
1: 100%. هيدا ميراي، حتى إذا بتروح على برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقرير نشره أنه قيمة الأضرار بس ببيروت، ببيروت وحدة وبالضاحية الجنوبية لبيروت، تخطت الأضرار تقريبيا 365 مليون دولار بس ببيروت، 365 مليون دولار. هيدا عدا عن نزوح حوالي 1,200,000 شخص هودي تركوا بيوتهم. ما رح فوت بتفاصيل الأثر الاقتصادي يلي حدث ولا حرج شو صار فينا، الأثر السلبي على السياحة، الأثر السلبي على المهرجانات، على المجيء المغتربين والسواح إلى لبنان،
0: ايه على الحياة كلها.
1: فإن شاء الله يا رب الجولة الجديدة من المحادثات يلي رح بتبلش هالتنين ب 22 شهر بواشنطن بتحملنا انفراجات
0: يا رب
1: لهالأزمة المعقدة
0: إن شاء الله يا رب يا رب.
1: ميراي كانت عبارة بالمفوت على الاستوديو، النائب دكتور بلال عبدالله كاتب على حسابه على منصة أكس، كتب خلوا وزير الأشغال يعمل شغله ويكمل خططه التطويرية يلي ما رح يكون آخرها مطار الإليعات، يعني ما رح يكون آخر هالخطط مطار الإليعات. يعني بلاشنا نسمع حديث عن مطار رياء، أكيد يبقى القسم العسكري بس كمان يكون في قسم مدني خصوصا لطائرات الشحن. شو حلو يا ميراي، لبنان مش ناقصه شيء، أعطونا بس السلام،
0: شو لك ايه؟
1: وقفوا الحروب إلى غير رجعة، والشغل الحقيقي ببلش، خصوصا ميراي أنه هالعهد وهالحكومة للأمانة، يعني احنا بننتقدهم بكتير محلات يمكن من وجعنا من حط الأصبع على الجرح، بس على القليل هودي الوزراء مش جايين ليعبوا جيابهم مثل ما سبق قبل، يعني عن جد يعني اعطونا السلام، واكيد رح يعملوا شغل غير مسبوق. على القليل عنا طقم، اذا بدي اسميه طقم، نضاف ومش جايين ليسرقوا لحتى يعبوا مثل ما كان يصير قبل، يعني مش من زمان.
0: اي والله
1: شفنا الوزير السابق امين سلام شو عمل، يعني على القليلة عن جد ما حدا بيقدر يغبر عليهم، عم يدفعوا من جيبتهم ببعض المحلات.
0: إن شاء الله يا شرب الدخيلك.
1: تعرفي كنت عم بقرأ، كنت عم تابع تقرير حدا أكتف على السوشيال ميديا، بتطلب منه تحدي، نسيت شو اسمه، بينفذه شو ما كان، حدا بقول له فيك تعمل وزير سياحة اليوم، تواصل مع وزير سياحة، أنا بدي حيي مدام لورا الخازن لحود، نزل لعندها بلش نهاره معه، يعني عطي مثل مصور كل نهار اخر شيء وصل قال لهم خلاص لا بدي يكون وزير ولا فرجة قديه بتستقبل فات على محلات يعني نحن ما منشوفها بالاعلام كيف عم تشتغل الوزيرة على رقمنة يعني صير كل شيء يعني بكل الوزارات هيدا عم يشتغل عليه يصير كله على الكمبيوتر ما عشان مش تحملي هيدا الفايل الكبير المهلهل
0: الوراق
1: وبدك مين يساعدك فيه لحتى تفتحيه راح معه كان نهارة في انطلاق الباصات للكهرباء شفتيه يلي
0: ايه
1: بجبال
0: ايه مزبوط ايه
1: هودي الباصات هو الباصات
0: اربعة هن
1: نين
0: نين
1: ايه
0: لا وزدتن انا زدتن
1: ايه لا هودي اثنين على الكهرباء هولي بيبرموا باسواق جبال هودي جابون بيرزخيا صغيب صاحب شركة ايمانويل ترافل هن عندهم جمعية
0: برافو جمعية
1: بيجيبوا السواح ميراي على لبنان بيطلعوا فيهم السواح وبتحط الايرفونز بدينيكي وبأي لغة بالعالم بيكونوا عم يشرحوا لك على مدينة جبيل شو حلو تحية كبيرة لك بيرزخيا صغيب على هالإنجاز الرائع غير مسبوق لقلك ليه لأنه هو عنده مكتب سياحة دينية وبياخد جروبات لبرا وبيجيب جايد بيكونوا معنا برا ومنحط نفس الشيء سماعات بديننا وبيصيروا يترجموا لنا ومنفوت هيدي بجبيل اللي عم بتصير أنا بدي حييهم وبدي حيي جابي خيي هو اللي شحنهم من الصين
0: لا والله يا جابي منك
1: ما قدر حدا يشحنهم من الصين إلا جابي خيي
0: برافو شو اسم الشركة تبعيته
1: هلا هن عندهم الستريت فورورد وهلا فتح شركة جديدة هون على الدورة حدنا بس ما بعرف شو اسمه إذا عم تسمعنا بعتلنا اسمه
0: برافو جابي.
1: ما حدا غيره قدر يشحنهم هول الباصين من الصين
0: ايه.
1: على لبنان
0: برافو
1: صارت 8:16 دقيقة قبل مارينا خلي السنترال مسكر بس ميراي بدي حيي أنا مجوهرات وهيبة يلي موجودين بنص جوني بساحة جوني ويلي صامدين معنا إلى يمكن إلى أبد الأبدين
0: أي والله
1: فبالرغم من أنهم بيتلقوا بالنهار القصير بيتلقوا 5 اتصالات من غير إزاعات فشكرا لأساس سمير وهيبة المهضوم يلي بتشوفيه على اليونيك بولات معربش على السلالم
0: ما مهضوم. في أهضب منه
1: مهضوم قال لي بقال لي عاملين لي أزمة بكون واقف برا عم بياخد نفس قدام هالمحلات بيقطعوا السيارات بيزمروا له دعايتك على الإزاعة لأنه هم ساعة بدغري على الطريق بالساحة بيقولون عم نسمع دعايتك مع ميري بالساحة تحية لسمير وهيبة ولكل يلي بيشتغلوا بوهيبة جولوري يلي عندهم تشكيلة من كل شيء عندهم صناعة محلية وعندهم يستوردوا من برا لكل المناسبات لكل المناسبات ما في لزوم أقعد عندهم بس أنا بدي أحكي مراي أنت دايما عم تحكي لأنه بضيعنا بيعملوا الأول أربانة بالصيفية بعده موجود عندهم الصليب مع سنسلة $15 يعني هدي عاملينها بطريقة تكون يعني كل الناس اللي بحب يهدي ذهب ومنه قادر ذهب ومنه قادر $15 اليوم رح نعلن لأول مرة أنه صار فيكم من هلأ تتوجهوا عنده هيبة مجوهرات وهيبة وهيبة جولري بساحة جوني في عندهم شو بتسميهم البلاك الولادة ابتداء من $30 إذا عندكم هدية نيو بورن أو حتى أول قربانة أعمادة بتكون تاخدوا كادو لولد البلاك والله. للإيد للولادة ابتداء من $30 والحلق ابتداء من $25
0: أوه.
1: $25 عم نحكي ذهب ذهب
0: ايه
1: اكيد فاذا توجهوا عند مجوهرات وهيبة بساحة جوني رقمهم 03-87-02-88 فاذا 03-87-02-88 وختامها مسك ميراي بانه
0: طانوس
1: طانوس تريدينج بتعرف انه عاملين هالباندلز هالبيئات للمونديال رح نربح حلق بيئة أنا بحب سميها بيئة نحس حالنا بأجواء المونديال بيئة مؤلفة من بيك رولز وهلأ بالحجم الكبير عرفت أنه البيك رول صار حجم كبير بس من جوا هو زيته كمان سكاي فول الانرجي درينك والمولتو كرواسان يعني شو بحطه بقلب هالبيئة
0: امبارح أكلت بيك رولز على زيتون بس أكلت معهم زيتون كمان
1: زيت الخير خير
0: شو طيب مش معقول شو طيبين
1: لكن البيك رولز بتاكلي وقد ما تاكلي بضل ضميرك مرتاح ما بيقنبك ضميرك لأنه عم تاكلي شيء صحي رح ناخد اتصال على 01-322-1000 بس قبل بليز ميلينا يكون الاتصال منه ربحان نترك مجال لأسماء جديدة ما تكونوا قبل زايرين مطارس تريدينج بترجيكم بليز يعني ما تحرجونا على هون
0: ضروري يعني
1: يلا او اتصال
0: يلا الو
2: الو
0: ايه صباح الخير
2: بونجور
0: صباح مين معنا
2: رودا رودا
0: جديد هلا
1: اول حرف
2: ار او دي ا
1: اوكي
0: رودا يعني
1: رودا
2: مش مظبوط
0: حلو اسمي
1: وشو العائلة؟
2: زعرب
1: يلا انا عم بكتب الاسم وصار دغري ها سنت راح عندهم طانوس تريدينج صار اسمك موجود عندهم
0: يلا ربحتي معنا الف مبروك بتحب البيك رولز مجربتيهم شفتي شو طيبين
1: كل شيء يا رودا ليك يا رودا في لك شيء انت بس تروح تستلم الكادو هلا بتتصل على الرقم يلي بنعطيه بس سكري انت قولي لهم تحججي تحت السيكوريتي على المدخل
0: تحجج
1: قولي لهم بدي اتعرف مع على شرب المطانوس انا عم علمك السر وبس اطلع لعنده شو ما بدك تطلبي من عندهم غير الكادو
2: اوكي
1: لانه هو لوحده رح يعبي لك
2: اوكي ماشي
0: اهلا وسهلا كم ولد عندك عم تقولي لولي
2: اربعة
0: اسم الله صبيان بنات
2: عندي ثلاث بنات وصبي
0: الله يخلي لك اياهم حبيبة قلبي الله يخلي لك اياهم الف مبروك
2: ماشي
0: يا هلا فيك
1: الف مبروك يا رودا يلا رح نقول رقم التليفون نذكرك فيه بس تسكري 03-929-9283 فإذا هذا رقم طانوس تريدينج 03-929-9283 وميراي مذكر المستمعين أنه بس يطلبوا $30 عم ينزل اسمهم بالسحب بالقرعة ايه. وبنهاية المونديال في عندهم يمكن يربحوا بلاي ستيشن بي اس 5 ممكن موبايل ممكن فوتشر بقيمة $100 يعني جوائز قيمة وبتعرف الربح مع طانوس تريدينج صادق
0: أكيد اوكي
1: مراي خلصنا بس قبل ما اختم يعني نحن دائما عم نذكر انه فيكم تحضروا المونديال ب الباكس كافيه بجديدة المتن
0: ايه.
1: او بريفون هلا ريستو كافيه اللي كتير حلو على بولفار ريفون اليوم بدي اذكر المستمعين انه فيكم تحضروا المونديال ما تتفاجئوا بالمولاندور بزوق مصبح
0: لا
1: صار فيكم تحضروا امتوشة المونديال بالمولاندور على قليل اللي بيكون عم ياكلوا أكل كتير طيب لأنه معروف المطعم عندهم بزوق مصباح بفرعهم الكبير والحلو ميراي بالمولندور أنه صاروا بيستقبلوا اللي بده يحضروا متوشة المونديال بيقدروا ما يكونوا عم يأكلوا يمكن عم ياخدوا بيرة يمكن عم ياخدوا سوفت درينك يعني ما بيجبروكم بالأكل فيكم تفوتوا تحضروا عندهم وابتداء من بكرة أنت وجاي على الطريق ميراي رح تسمعيني عم أرقش على الهوى شيء رح يدوخ العالم
0: شو
1: نزلوا شيء للمونديال ورح بيكمل موجود عندهم كيف كيس البزورات بتفتحيه هيك بيكون له مثل سحابة في بقلبه الكعك هيدا الكعك الزقطور المطاول
0: لا
1: بس على نكهات عم تاكل شيء صحي على زعتر على تشيدر على بيتزا على نكهات صاروا موجودين بالمولندور هلا بشغالين بفتكر شي $2 او $2 وشوي
0: كيس مشكل
1: كيس البزورات لا لا لا انت بتنقي النكهه اللي بدك اياها اوكي فمن بكره رح اجيب معي على الاستوديو رح ذوقك هون ورح نكون عم نقرقش انا وياك على الهوا من عند المولندور
0: أكيد شكرا لك شربيل ملتقنا فيك حوالي الساعة 9 ونحن بنكفي من قلب بيروت
3: حسم 15% الأربع والخميس 15% على كل شيء عند لشاركوتيه كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه كلهم يعني كلهم
4: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل

0: ربح ربح شرب وشجع بيبسي ليتر وربع صار ليتر ونص افتح انينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش عايشانك أحلى سنين في العمر تغير العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان حبك مثل بيروت تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عيلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشول إنشورنس منحمي قصصكن
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
4: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا
4: السامبا قال له هو دفكي قال شو بيعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.
1: تحياتي لكل المستمعين، بونجور من جديد، ان شاء الله رايقين كيفين مبسوطين، واضح عوجوهكم واضح.

0: المغنية الحلوة لوائل كفوري الفنان اللي منحبه. هاي غنية جديدة بس بيضحكوني معلي، أنا ما بحب علي كتير على أشياء، بس نحن سمعنيكم إياها هاي الغنية من جمعتين. بقى بيطلعوا بعض الإذاعات بيقولوا نيلنا أنه نحن وائل كفوري ما بيقبل يحط إلا بإذاعتنا لأنه نحن الأول ونحن ما بدها الآت انه غنية جديدة لوائل، يعني ما بدها انه سمعك. نحن سمعناها من جمعتين على الهواء، ما عليه بدنا نروق.
1: وبيحب الفرقة لعلني بحبه على الهواء وبيحب الفرقة.
0: مرسي جابي. جابي سعادة. طبعا كنا عم نحكي هلأ قبل بشوي انا وشربل انه شركة جديدة رائعة ومهمة، وهي الوحيدة اللي قدرت انه تشحن هول البسيط على الكهرباء اللي وصلوا جديد على لبنان، واكيد عرفتوا فيهم. طلبت من شربل يعطيني اسم الشركة اكيد تنقولها على الهواء احتراما لإلون وتقديرا لإلون لجابي. بدي اقول لك يعطيك الف عافيه والله يفتح بوجهك كيف ما برامد. اسم الشركه اوبن سي لوجيستكس، اكيد هيدا شيء كتير مهم وحلو انه نعرف شباب عم تشتغل وعم تفتح شركات. برافو عليك يا جابي.

0: مستمعينا دايما بفترتنا الصباحية في رباح، ولكن بدي خبركن عن سيرفي فايند. هيدي الشركة طبعا هي أونلاين، بدي خبركن أبليكيشن، يعني بدي خبركن أنه كتير أساسية ومهمة تنزلوا الأبليكيشن اللي اسمها سيرفي فايند. طولوا بالكم، رح خبركن شو يعني سيرفي فايند، وكمان بنهاية الأعلان في عنا سيربريز للمستمعين. بدي منكن تنزلوا هلأ الأبليكيشن اسمها سيرفي فايند. كل واحد بيقدر ينزلها من الأب ستور أو من البلاي ستور، ويسجل أكيد دخوله عليها من خلال ساين أب. ليش عبالكن نزلوا سيرفي فايند؟ بتصير فيكن تفتشوا عن أي خدمة بدكن إياها، وبتبين عندكن من الأقرب للأبعد. يعني أبليكيشن سيرفي فايند بتضم حوالي 346 نوع خدمات موزعين على 22 فئة. مثلا بتلاقوا مطاعم، محلات، مؤسسات، مكاتب، صالونات، صيدليات، ممرضين، معلمات. شو ما بتطلبوا، شو ما بدكن، بتفوتوا دغري على سيرفي فايند وبتشوفوا وبتلاقوا كل شيء. حاليا صار مسجل بي سيرفي فايند هالتطبيق المهم كتير أكتر من 2000 صاحب خدمة موزعين على مختلف المناطق اللبنانية. لأي تفاصيل عن أبليكيشن سيرفي فايند، حتى إذا بدكن أنتو تحطوا إعلانات على الأب، فيكن تتصلوا على هيدا الرقم. رح أعطيكن رقمون، في 2 كود 70 و 71 10 77 06. إذن 70 أو 71 هيدا الكود، الرقم 10 77 06.
1: من يوم اللي خلقتك
0: ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند، هيك بتوفروا وقت وجهد، وبتصير كل الخدمات قدامكن بي

بدي اقول لكل المستمعين انه اليوم سيرفي فايندر رح تقدم كادو كتير حلو. شو رايكم انه تكونوا معنا وتسمعوا السؤال لتربحوا؟ لو راحت روحي. سؤالنا لليوم: كم فئة خدمات موجود بتطبيق سيرفي فايند؟ انا قلتن هلا قبل بشوي قلت الرقم. الرقمين مثل بعضن. كم فئة خدمات موجود بتطبيق سيرفي فايند؟ أما شو رح تربحوا معنا؟ أكيد بدي أطلب منكم تتصلوا على 01-322-1000. سيرفي فايند بتقدم قسيمة طعام بقيمة 40% مقدمة من مطعم الطربوش بحمدون.

أنا قلت لكم 40% لها قصيمة لتتغدوا أو تتعشوا بالطربوش بقيمة $40. يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000 وقولوا لي كم فئة خدمات موجود بتطبيق سيرفي فايند. مثل بعضهم. يلا اللي منزل هاي الابليكيشن سيرفي فايند لازم يعرف لانه بيشوف قدامه. يعني المستمعين عم يجاوبوني على واتساب والله حرام. بس ما فينا بدنا اتصال مباشر.

0: اتصال. الو
1: الو بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: علا زحلان.
0: باردون،
1: علا زحلان.
0: علا زحلان، اهلا وسهلا فيك يا علا.
1: ميرسي.
0: نزلتي سيرفي فايند؟
1: لا لانه بعدني بالسياره.
0: اوكي. بدك تنزليها لانه كتير بتستفيدي منها شو ما بدك، يعني هلا عديت الخدمات اللي موجوده فيها. اوكي. أوكي. كم فئة خدمات فيه؟
1: 22.
0: برافو. أكيد 22 خدمة موجودين بتطبيق سيرفي فايند. الجواب 22 قلتي صح. عرفتي شو ربحتي معنا؟
1: بدك غدا أو عشاء عند التربوش.
0: برافو. أنت وين؟ قريب
1: علي.
0: قريب عليك بحمدون. يلا بتستفيدي منا خلال شهر من اليوم. أوكي. أكيد لمزيد من المعلومات عن المطعم بتلاقوه على سيرفي فايند، بفئة الفود أكيد، الأكل والشرب وكل شيء. ألف مبروك لك يا علا. طبعا رح قلك رقم سيرفي فايند تتصلي على كل، فيك تطلعي على طربوش ويا تتغدي يا تتعشي. أما رقم سيرفي فايند هو 70 أو 71 10 77 06.

انه حلو من كل شيء، يعني انه تقعد مع الناس حلو، لانه الجنه بلا ناس وما بتنداس، وحلو اوقات تقعد لوحدك، حلو تغير، يعني هيدا التغيير بالحياه مش الروتين كل يوم نفس الشيء.

0: اليوم ما بعرف شو إجا، مش شو إجا عبالي، بس كنت جاي على الطريق، على الطريق البحرية، من الملاحظ إنه الناس بتقطع شخص شخص. هلأ صايرين جروبات جروبات بيقطعوا، يعني قطع قدامي 10 مع بعضهم بكونوا شغيلي، هو رايحين على معمل مصنع شيء، قاطعين مع بعضهم. طلعت فيهم كلهم يا عمي إذا ما لا سمح الله، يعني إذا ضربت واحد راح وركه وفك وركه أو إجره، أو إنه بيروح التاني وراه والتالت والرابع. يا عمي ما بيصير، قطعت هالطريق غريبة عجيبة. رجعت قطعت شوي لقدام كمان جروب تاني قاطع، بدك توقف لأنه بده وقت الجروب تا يقطع، مش إنه مثل شخص واحد عم يقطع. يعني بدنا ننتبه كتير لدرجة مش طبيعية، لأنه بلدنا هيك ونظام السير عنا هيك، بدنا ننتبه كتير بالسواقة، خصوصي اللي هلأ عم يتعلموا السواقة وبدهم ينزلوا على المعركة. يعني هاي معركة بحد ذاتها انك تسوق بلبنان.
1: عامين بدي خال، وإذا بدي
0: يا حياتي فاليريا وليتيسيا يا حبيبات قلبي، ولك قديه عمرها الزغطورة عم تعطي ببرون لأختها، يا حياتي الله يخليهم يا رب. We love you.

0: عم تحضروا المونديال؟ أكيد بريفون أو بباكس كافيه بجديدة المتن. بريفون القعدة مش معقول دغري على بولفار ريفون شو ريستو كافيه بحل جديدة أجواء صيفية وأجواء مونديال. بيضلوا فاتحين لوجه الضوء. أكيد بيستقبلوكن بريفون من 12 دور لآخر الليل. أكل طيب كتير وجو حلو. فيكن كمان إذا ما كنت تطلعوا على ريفون فيكن تروحوا على الباكس كافيه بجديدة المتن. أكلن بيجنن وقعدتن حلوة. أكلات منوعة لبنانية وعالمية. لا تحجزوا 71 500 554 بريفون على بولفار ريفون ريستو كافيه حلو كتير. رقمن 71 500 554.
1: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتية. كلن يعني كلن.
2: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي ليتر وربع صارت ليتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمي
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس خالد الهبر

مستمعينا رجعنا لمتابعة لقائنا وفورا وسريعا كمان مرة إلى الربح، ولكن هالمرة مع شركة تارجت فود، الشركة اللي دايما عم تربح المستمعين أشياء حلوة وطيبة، مش بس يعني يوم واثنين وجمعة وسنة، أيام وسنين. كل شي فيه بيندهلك لما هلأ بدنا نحكي نحن وياكم عن فريش اند سموث. أكيد مش بس شكل حلو وريحة طيبة، هني فعليا الحل السريع والأنيق، يعني لكل موقف وقعنا عصير، مسكنا شيء مش نظيف، بدنا ننعش ايدينا، هالمحارم دايما جاهزين. اكيد بيفتحوا بسهولة من دون اي فوضى، حتى بينشفوا بسرعة، يعني بكل محرمة بتبقى فعالة للاخر. الباكت وايبس ما لازم ما يكونوا بالسيارة، بالجزدين، بالبيوت، وين ما كان. فريش اند سموث. اللي بده يربح يتصل فينا على 01-322-1000. ألو ألو، عم نسمعكم.

مستمعينا من تارجت فود أكيد رح يقدموا للمستمعين اللي بيتصلوا فينا جوائز مهمة وجوائز حلوة.

0: بدي اطلب بليز، دايما هيك عم بصير معنا على طول، يعني المستمع اللي كان اتصل فينا ونقطع الخط بعده فاتح الخط، بليز سكروا الخط لانه عم نشيل الاباري، عم يطلع اوكيبي. يلا مش الحال. اوكي الو،
1: بونجور. بونجور ميراي.
0: بونجور بونجور توا سافا.
1: الحمد لله. انا متصله فيكم قبل، مش متصله هلا لاربح، متصله لخبرتكم انه كتير شركه بتحترم حالها.
0: تارجت فود.
1: يس.
0: اوكي.
1: انا ربحت الفلور بو.
0: اوكي.
1: اتصلت من اسبوع، اسمي وعد، وطلعت واخذت هديتي وطلبت مني قبلك اذا طيبين.
0: ايه اوكي، بس وقت المصيبه. يلا اوكي اوكي قولي قولي.
1: كثير طيبين بس
0: هاي هاي بين ليكي مبين على صوتك يا وعد.
1: حقيقه كثير طيبين.
0: خاي خاي انبسطت
1: منك. تمتي لاغاني اغاني وللشركه.
0: اهلا وسهلا
1: فيك. باي باي باي باي, باي.
0: لكن شو معدومة وعد، يعني انه مع انه وقت المسابقة ما بدها تربح لان ربح الجمعة الماضي، بس عم تخبرنا انه فلور بيو كتير طيب. يلا معنا اتصال. الو.

0: بليز سكروا التليفون تنقدر نتلقى اتصال بليز.
1: اشتغلك اكتر شيء علي شو ممكن تصور.
0: الو
2: الو مرحبا.
0: اهلا مرحبتين.
2: كيفي؟
0: الحمد لله. مين معنا؟
2: معك عبد الله الراهب. اول مره بتصل.
0: عبد الله شو العيله؟
2: الراهب.
0: الراهب اهلا وسهلا فيك. عبد الله اكيد بكل البيوت تقريبا في وايبس. هول الوايبس فريش اند سموث كتير مهمين رائعين، يعني فيك تستخدمهم لشو مكان.
2: على استعمل وايبس للبيبيات عندي ببيت ناس.
0: ايه كمان.

أكل على الأعياد مثلاً. مبارح كان عيد أكيد، ما قلنا غير تارجت فود تنرجع ننتبه على صحتنا ونرجلج الوزن والسكري والجمال. بدي أعرفكن على مجموعة هيلث أب، في عندهم توست كتير طيبين وكلهم بلا ملح. الماكس دايت مثلا بلا سكر وبلا ملح، الحبة فيها 33 كالوري، يعني ترويقة، عشاء خفيف مناسب للرجيم وليلي بيعانوا من السكري. يلا بدي أسألكم سؤال هالمرة، قديش في كالوري بالحبة الوحدة من ماكس دايت من هيلث أب؟ تصلوا فينا على 01 322 1000.

0: Spital. Hallo. Hallo. Hallo, بدك توطي صوت الراديو بليز؟
1: نعم.
0: تفضل. أهلا وسهلا. مين معي؟
1: معك
0: بيتر.
1: بيتر؟ نعم.
0: أوكي. بيتر بعدك رو سكر لي الشبابيك وطول بالك علينا على قد الصوت كتير قوي. أوكي بيتر، شو العيلة؟
1: سعيد.
0: سعيد؟ أوكي أهلا وسهلا فيك. يلا أنا عم بحكي عن هيلث أب، عندهم توست اسمه دايت، ماكس دايت. فيك تقلي قديل الحبة فيها كالوري؟
1: أمي رايح
0: بردون؟
1: أنا ما بعد راحة.
0: ما سمعتني شو عم بقول؟
1: أنا قعدني طالع بالسيارة أول ما سمعت أغاني دغري
0: يا الله. طيب أوكي.
1: ولا مرة علقت.
0: أوكي ولا مرة علقت معك، هالمرة علقت. طيب رح أعطيك رقمين، اللي الرقم اللي بتلاقيه صح، إذا قلت لي الرقم المزبوط بربحك. أوكي
1: أوكي
0: يلا. 30 أو 33؟ 33.
1: أنا بقول 33.
0: برافو والله يا بيتر، منك هين لأنك بتسمع أغاني مفتح لي ذهنك على الآخر. ليك عندك وزن زايد مثلا ولا لا؟ انت ان شيب فيري فيري جود
1: الحمد لله.
0: ما عندك؟
1: لا.
0: اوكي بدك تاكل ماكس دايت تما يصير عندك وزن زايد، شو رايك بهالخبريه؟ مبروك.
1: أكيد.
0: ألف مبروك، ربحت معنا. بدك تتصل بتارجت فود تستلم جايزتك. يلا بقول لك الرقم بس سكر
1: على الهواء. أوكي.
0: ايه على الهواء. اوكي باي باي. بيتر ربح معنا مع تارجت فود، بده يتصل بالشركة على 01-901-702 أو 703.
2: لا.

0: لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي.
1: نعم يا المونديال مش بس مباريات. أنا بتصور إنه المونديال حالي نفسي كاملة. يعني فجأة بتشوفهم بيكونوا قاعدين رايقين مع أحليهم بس مركزين مفوكسين. بعد شوي بيصير مثل المجنون بيصير ينط على الكنبية كأنه هو جوا مع الفريق بقلب التلفزيون جوا. بيصير يحكي مع حاله ولك شو بك ولك ليش ما مرقت الطابة ولك ليه ما كذا مش معقول. بيعمل شيء غريب بالإنسان المونديال لأنه بيرفع الأدرينالين يعني بيزيد

0: حماس.
1: شو اخدتوا راحتكم؟ اللي عم يسمعكم بفكر انه يعني
0: يا عمي الناس ما عم بتنام من ورا المونديال. سهر، قهوة، تشجيع، صريخ. حلو حلو انه بيخلوا الناس هيك، بيجمع الناس مع بعضها، بيخلي في ضحك، توتر حلو، انه بصيروا يحكوا بين بعضهم هيك. اهم شيء بس ما ننسى انه هاي لعبة يعني. يلا بعد شوي رح يطل علينا شربل، كمان عنده اخبار جديدة. أو شو رأيكم في ربح ولا لا؟ هلا منشوف. نحن حابين أنه مع الصيفية يعني دايما أجواء بكون حلوة، فيها حرية، فيها بحر، فيها شمس. حبينا أنه أكيد مع المعلنين الأوفياء لقلنا أنه نقدم قد ما فينا كادويات وهدية للمستمعين.

ايه ايه والاكل على المونديال هونيك هونيك. بس اكيد مع بتاع نص تريدين كل الاشياء خصوصي للمونديال.

0: عندكم مطعم كنز؟ ايه موجود بميروبا مطعم كنز. شو ما طالع عبالكم تاكلوا هيك اكل طيب، طلعوا على كنز ميروبا. طالع عبالكم تقعدوا قاعدة بتشرح القلب، طلعوا على كنز ميروبا. طالع عبالكم تحضروا اجواء فنية حلوة، طلعوا على كنز ميروبا. بعدين بدكم تعملوا اي مناسبة كمان بكنز ميروبا، اعراس، خطبة، اعياد ميلاد، مواقف قد ما بدكم واسعة، وخدمة دليفري لكل المناطق المجاورة من خلال توترز او على هيدا الرقم 81-569-509.
1: حلوة الليلة، ليلتنا احلى ليلة، سهرتنا حلوة الليلة.
0: بدي بس ذكر المستمعين انه ما تنسوا تتصلوا اكيد لتحجزوا، قولولن انكن من مستمعي اغاني اغاني، بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة. كنز ميروبا بالفعل هو كنز بالاكل وبالقعدة وبالاجواء. رقم 81-569-509.
2: إنها الساعة 9 صباحاً بالتوقيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: وكل اللي العالم حيسوء إليك انت ولا بالك مرك.
2: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما هات بحكولي عنك إنك أنت دايما هات.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: النهارة بتعرف خيالة يا غالية يا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: غالي
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
3: صارت ستة.
4: خلوا الابتسامة عوشكن من الصبح رغم كل شي. خلوا نهاركن يبلش بطاقة حلوة.
5: لصباح لإلكن.
6: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
4: أنت قلت عيلة.
7: رحلة بجديد فيك وبصوتك الحلو.
8: أنا أول مرة بشارك.
4: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
9: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
10: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستة مع شرب السعادة. من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني

0: اخبار جديده اي شربيل طبيعي يعني.
1: صباح النور مرايم من جديد،
0: صباح
1: اخبار كثيره. بس نسيت ميلينا، بس تخلص نسيت فنجان الكافيه دو برازيل القهوه برا، اذا بتقدر تجيب لي اياه.
0: ما راح اعطيك فنجاني ابدا.
1: لا اكيد.
0: وبدك
1: نحن وصغار بعلمونا ما نشرب ورا
0: حدا
1: ورا بعض.
0: ايه اكيد.
1: ميراي، بس بدي اقول مبروك لتلاميذ مدرسه سيده الويزه، 259 شاب وصبيه تخرجوا امبارح باحتفال عن جد شيء بكبر القلب. كيف بتشوف هالتلاميذ وهالشباب والصبايا فايتين لابسين هالتوني التخرج؟
0: ايه حلو.
1: وشو حلو كان حضور غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، كان مزين حفل التتويج. قدي هيك بيكبر قلبهم هالتلاميذ، يعني هيدا نهار يلي ناطرينه من زمان. تحية لإدارة مدرسة سيدة الويزة بزوق مصبح، تحية لبير حنا الطيار رئيس المدرسة يلي قال لهم 259 منارة، انتو منارة جديدة إلى معترك الحياة. قال لهم لبنان الحلم منه وهم بل حقيقة متجذرة بتاريخ الوطن ورسالة مزروعة بقلوب أبنائه. حتى شو حلو ميراي، غبطة البطريرك الكاردينال مبشرة بطرس الراعي وتتوجه لتلاميذ اللي شو حلو انه سمون مدرسة سيدة الويزي، سموا الفوج فوج لبنان الحلم. قال لهم غبطة البطريرك ما تتوقفوا عن الحلم بوطن الحرية والكرامة. قديش ميراي هودي التلاميذ يعني الشباب والصبايا يلي عم يتخرجوا من هالمدارس، قديش في عليهم مسؤولية، لأنه صدقيني هودي اللي بيبنوا لبنان، هودي اللي بيبنوا لبنان الحلم يلي منحلم فيه. شوف الحضور مش معقول ميراي، شو هالتنظيم الرائع، يعني غير النواب يعني بيير أبو عاصي، ندى بستاني، أنطوان حبشي، سليم صاي، كلهم كانوا حاضرين. رئيس بلدية زوق مصبح إلي صادر، كان في إطلالة حلوة لضيف الشرف الفنان جورج خباز يلي كانوا ناطرينه، مش بس التلاميذ، الحضور كمان رئيس الرابطة المارونية الأستاذ مارون الحلو ومدير عام وزارة التربية فادي يرى. بس اللي زين الحفلة كلها سوا هني والتلاميذ لابسين حفل توب التخرج، بيفوتوا مجموعة من التلاميذ لابسين أبيض حاملين بالونات بيض، وبفوتوا على غنية المفاجأة اللي كانت حضور ومشاركة المطرب غسان صليبة اللي غنى وطني بيعرفني وأنا بعرف واو. وطني، وهالتلاميذ بيطيروا كل البالونات البيضة بسما سيدة الويزة. ألف مبروك لتلاميذ فوج لبنان الحلم بمدرسة سيدة الويزة، ولكل التلاميذ يلي عم يتخرجوا إن شاء الله يا رب بتنفتح قدامهم كل الأفاق وبحققوا كل أحلامه
0: يا رب.
1: بتعرفي حبيت ميراي بلش بالخبرية، لو كانت العلاقة بمدرسة خاصة
0: طيب،
1: بس قديش يعني نحن اتكلنا على هالتلاميذ يلي عم يتخرجوا، وتركون يعملوا اللي بدهم اياه بحفلاتهم، بس اكيد ما يعرضوا حالهم، اهم شيء للخطر
0: اكيد.
1: بموضوع الامتحانات الرسمية، بما انه عم نحكي عن تخرج تلاميذ سيدة الويزة، هلا الاتصال طازة قبل ما فوت بوزارة التربية.
0: أوكي.
1: لهلأ ميراي المستجد يلي أعلنوا رئيس الحكومة الامتحانات رح تتأجل. نحن بنعرف أنه أول دورة كانت رح بتصير ب 29 حزيران، يعني رح تتأجل لتموز. هيدا القرار صار بإيد رئاسة الحكومة، مجلس الوزراء كله مش بس وزارة التربية، بس هيدا أكيد أنه الامتحانات رح بتصير شئنا أم أبينا.
0: حسموها
1: انحسمت بأوائل تموز، بياخدوا القرار وإن شاء الله قبل بكم يوم. بس لكل التلاميذ يلي عم يسمعونا وأهليهم يدرسوا، والدرس ما بيروح دعان
0: كما
1: قالت وزير التربية، الامتحانات رح بتصير شئنا أم أبينا بقرار من رئاسة الحكومة بأوائل تموز، بينعلن عن الدورة الأولى. أنتوا عليكم أنه تكونوا حاضرين
0: أكيد.
1: يعني تأجلت اللي كانت عاطين تاريخها ب 29 حزيران بأوائل تموز فإذا بيتحدد، بس مبدئيا معلوماتنا بتقول أنه بتموز رح بتكون امتحانات.
0: يعني درسوا،
1: يعني درسوا، والدرس مثل ما قلنا ما بيروح دعان. إذا فينا نقول ميراي تأجيل تقني، وأنا صدقيني بعد المتابعة بتعرفين أنا صريح، وفي ناس بتكرهني من وراء صراحتي وناس بتسمعنا كرمال صراحتي. اللي كانت الحملة اللي معمولة على وزيرة التربية أنه يعني ما بعرف، يعني لازم نحن كمان المدارس يلي بعدها فاتحة كانت يلي خلصت المنهج كله، لازم كمان هيدي المناطق تقدم حوالي 4000 شهيد لحتى يصير في توازن طائفي. ففي مناطق ما اختارت الحرب ولا بتحب الحرب ولا متضامنة مع الحرب، بس أكيد نحن منترحم على كل الشهداء يلي راحوا مش بقرار منهم ولا بقرار من دولتهم، بقرار من فئة معينة أخذتنا لهيدا المطرح ودمرت قسم كبير من بلدنا على الساعة 8 حكينا عن الدمار يلي صار. فكل هيدا الحملة يلي عملتوها ما رح توصلوا للنتائج اللي أنتوا بدكن إياها. في مدارس بتحب الحياة
0: طبعا.
1: والتلاميذ يلي بيتخرجوا من هيدا المدارس بيعلمون ثقافة الحياة وكيف يبنوا الوطن.
0: برافو.
1: مش يدمروا الوطن. فشئتوا أم أبيتوا الامتحانات الرسمية رح بتصير، وبرافو وتحية كتير كبيرة لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام. بدي انتقل ميراي قبل ما كمل بأخبارنا، بس بدي أرجع أذكر بالمسابقة اللي أطلقناها، ما تتأخروا لحتى تروحوا عند فلافل أبو أندري وتلبسوا التيشيرت أو تحملوا العلم للمنتخب يلي عم بتشجعوه، بس خدوا صورة بحيالله مركز أو بأنطلياس أو بجبال أو بطلعة زوق مصبح أو بجوني على الأوتوستراد بفرعون القديم، هني بيفتحوا من 7 الصبح لنص الليل. خدوا صورة وبعتولنا إياها على 03-777-969 فإذا على 03-777-969 بس أكيد مع اسمكم وتحديد الفرع يلي تصورته بقلبه. والجمعة اللي جاية رح بيكون في سحب بالقرعة لدعوات، كل دعوة رح بتكون لأربع أشخاص للغداء أو للعشاء عند فلافل أبو أندري. أنتوا بتنقوا الفرع اللي بدكن إياه. يلا ناطرينكم تبعتونا صوركم وناطرينكم بفلافل أبو أندري، الطعم اللبناني الأصيلة مثل ما أنتوا بتحبوها.
0: يمي
1: لا زيادة ولا ناقص.
0: يمي سيش
1: شهيكة
0: ليك وينقت منا الطراطور
1: يا ويلي، وحاملة بتاني إيد باليمين حاملة الساندويش وبتاني إيد حاملة القرن الحر
0: يا ويلي.
1: سبحان الله، بس ليش في الحر عند فلافل أبو أندري ما بيحرحر؟
0: مش معقول شو طيب.
1: مش معقول
0: كتير، مش معقول طيب, طيب عنده.
1: ميراي بدي أحكي عن موضوع هيك بشكل عام، المعاشات يعني الرواتب، يعني صدقيني الضغوطات، الضغوط المعيشية مكملة مستمرة يوم بعد يوم،
0: يعني حطيت أصبعك على الجرح.
1: وصار ميراي الفرق شاسع بين معدلات الدخل قدام نطلع بالشهر وبين كلفة الحياة. طب بليز يعني بنترجاكم، يعني خدوا بعين الاعتبار انه في ناس عم بتموت من الجوع، في ناس معاشها بس بتقبض لتدفع لكم فواتير كهرباء وموتورات ومي وسيترنات وشركة المي وميكانيك. فبترجاكم الفارق غير مسبوق، ما غير مسبوق، يعني الفرق بين قديه بتطلعي وقديه لحتى تعيشي مش حياة كريمة
0: أكيد.
1: لا حتى أدنى مقومات الحياة. واللي بزعل ميراي إنه لحديت هلا ما في أي معالجة شاملة بترجع شوية توازن للرواتب، يعني نصير نقدر إنه عن جد ننطر آخر الشهر إنه نقبض، إنه نخطط بدنا نعمل وبدنا نعمل وبدنا نعمل.
0: ما فيك صعب كثير، يعني أنا بقول يوم أقل شيء لازم يقبض الواحد $2000 هيبقى أقل شيء.
1: خلينا نقبض $1000، في ناس محرومة من $1000 بعدها بتقبض $500-$600، يمكن $1000 فيها هيك تعمل تقنين قاسي عليها وعلى أولادها وعلى عائلتها. ميراي روابط القطاع العام بيقولوا إنه الأزمة يلي عم بيعيشوها تجاوزت يعني مش بس يعني تجاوزت إذا بدك الحدود المطالب المعيشية لتتحول لأزمة عم بتهدد الإدارة العامة على إنه تقوم بمهامها، لأنه الموظفين ما عم ينجوا بقى مثل ما لازم، بتدفعي لهم بيشتغلوا، ما بتدفعي لهم ما بيشتغلوا، يعني حتى الدوائر الرسمية عم تتأثر بهالشي يلي صاير
0: أكيد.
1: من أخبارنا الحلوة ميراي، اليوم على الساعة 10 الصبح بعد شوي مؤسسة الأديب الكبير أمين الريحاني، مؤسسة أمين الريحاني بالولايات المتحدة الأمريكية، رح تعقد مؤتمر صحافي بضيعته بالفريكي. وصل وفد كبير من المؤسسة الأمريكية، وصلوا إلى بلده الفريكي بالمتن. على الساعة 10 رح يعقدوا مؤتمر صحافي بالحديقة، حديقة المتحف يلي بيحمل اسمه بضيعته بالفريكي، لإطلاق برنامج الاحتفالات الثقافية بمناسبة ذكرى 150 سنة لولادته. هو خلق سنة 1876.
0: أوكي.
1: هيدا إجمالا كل أخبارنا، صارت 9:16. أنا بدي أحيي كل المستمعين، بدي أقول هارد لاك لكل المشجعين يلي عم يزعلوا على خسارة فرقهم. هلا ما بعرف إذا حدا بلبنان بيشجع السنغال بيرح فرنسا بالليل يعني. طب بس كتير بشع ميري، يعني بلش الجيم شي 10:10 وشوي، طب أنه ما أنا بطلت أقدر تابع أنه عم تحضر فرنسا يعني أبطال العالم. فنمت ما عرفت النتيجة. كانت 3-1 بين فرنسا والسنغال لصالح فرنسا. كمان روج ربع على العراق 4-1، والأرجنتين على الجزائر 3-0. بفتكر الأردن خلصت يعني صلحولي، لأن الأردن كانت اليوم الصبح الأردن مع النمسا، إذا مش غلطان يمكن خسر الأردن 1-2. الليلة في البرتغال مع الكونغو، كمان في الفجر في الساعة 4 يمكن إنجلترا بدها تلعب مع كرواتيا، وأوزباكستان كمان رح تلعب بالليل مع كولومبيا على الساعة 10 إذا مش غلطان، وعلى الساعة 7 كمان في غانا مع بنما. بس ميري كمان ختاما بموضوع المونديال، اتصلوا فينا بالليل من إدارة الكيبل فيجن وعم بيقولوا أنه كتير بلديات ركبوا شاشات وضربوا بعرض الحائط القرارات، أنه لازم يدفعوا مركبين شاشة، بيكون مثلا رئيس بلدية أخذ اشتراك هو لبيته أو حدا أعضاء من البلدية نقلوا صار الاشتراك بنص الضيعة. فعم بيقولوا أنه تواصلوا مع وزير الداخلية والبلديات، ورح بيصير في تعميم للبلديات. مثل ما بتتذكري قبل المونديال طلعنا وزعنا التعميم يلي بعتولنا ايانا قبل أصحاب المطاعم والباتسري أنه ممنوع أي مطعم يخالف، كمان رح بيصير في من وزارة الداخلية والبلديات تعميم للبلديات، لأنه نحن البلديات لازم تعلمنا عن النظام. بعرف أنه هيدا شيء صعب، بعرف أنه نحن مرئين بظروف صعبة، مش كل الناس فيها تشترك يا حرام، وفي ناس ميري عن جد عم تتقهر أنه بدها تحضر المونديال ومنا قادرة.
0: أكيد.
1: بس للأسف يعني كل سنة بيقعدونا بتلفزيون لبنان وزارة الإعلام وبعده على الوعد يا كمون. ميري بس كمان في خبر هلأ وصلنا أنه حد عم شوف على إكس هلأ غرفة تحكم مروري حطه أنه عم بيصير في أعمال صيانة لكل الحفر الممتدة على الأوتوستراد الشرقي، يعني الشرقي يعني رايحين من الدورة صوب جونية
0: حلو.
1: من الدورة باتجاه دبي بس من دون قطع للطريق، وفي دراج من مفرزة سير الجديدة عم بيشتغل على تسهيل حركة المرور. خي المهم يرقعونا لو علقنا مرة واحدة. ايه ميلينا خسرت الأردن، خسرت الأردن 3-1. أنا قلت يمكن النتيجة عم تبعت لي ميلينا أنه
0: النمسا الأردن 3-1.
1: 3-1 مظبوط، أنا قلت 2-1 لأنه قصة حفظ. فانتبهوا يعني إذا شفتوا عجقة بس المهم يسكروا جوا
0: يعني
1: هيدا ماشي.
0: ايه وأيا يعني نحن ورايحين بدنا نعلم.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: هيدي هي كل أخبارنا.
0: أوكي شربول، ثانك يو. في عندك شيء؟
1: لا أبداً أبداً. أوكي.
0: لكن ملتقنا فيك بكرة صباح.
1: بكرة أنا راد. قبل الكل. قبل الكل على الساعة 6.
0: أكيد. شكراً لك، ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق. وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
4: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
5: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you. يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
1: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكة الزاب يعني
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي دي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الاحساس اليسا موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
6: عايشانك أحلى سنين في العمر غير العين
5: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
6: حبك مثل بيروت
5: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

عملينا شو فرقت علينا يعني، ما هلا بنقعد 3 ساعات. هلا نحن ورايحين المسلك الشرقي الرائع عجوني يا عيني. ما فرقت علينا كثير.

مستمعينا رح نكفي سوا بعد عنا تقريبا نص ساعة نحن وياكم. أقولك مرسي لإلك يا رولا كلك ذوق، بتقلي المستمعة الوفية المحضومة، بتقلي مدام مرسي على كل شيء، إنه اللي بيسمع أغاني أغاني والفترة الصباحية عندكم بيعرف كل شيء بالبلد وبالعالم وبيربح كمان. طيب لكن إذا عم بتقولي إنه الفترة الصباحية بأغاني أغاني بتعرفي كل شيء من خلالنا، شو رأيك تسمعين منيح؟ لأنه صحتكن بتهمنا كتير. رح خبركن عن المنارة ديري. مستمعينا إذا عم تفتشوا عن طعمة الجبنة واللبنة مثل زمان، يا ما نحنا منفكر أنه يا الله شو كنا ناكل لبنة وجبنة ننبسط فيهم مثل زمان. اليوم صار فيكم تطلبوها من عند المنارة ديري، يعني من البقاع دغري لعندك على البيت. المنارة ديري معمل قلبين وأجبين لبناني من سنة 1960 من قلب البقاع الغربي من المنارة، قرر اليوم يوصل منتجاته الطازة مباشرة لعندكن. كل المنتجات معمولة 100% من الحليب من دون مواد حافظة، من دون زيوت مهدرجة، جلوتين فري، مع نسبة ملح قليلة كتير، يعني بتتراوح بين 1-2%. يعني اجمالا نحنا منجيب قالب الجبنة من السوبر ماركت مننقعه بالماء. إلى مع المنارة ديري ما في داعي تغسلوا الجبنة قبل الأكل. والأحلى أنه طلبي بتوصلكم خلال 24 ساعة، يعني بنفس النهار تصنيعها وبتوصل بيفانات مبردة. أكيد رح أعطيكم الرقم، أنا جربتهم، أنا بدي أكل جلوتين فري مجبورة، عندي أنتوليرانس، لذلك طعمتهم بتجنن. شوفوا المهزة، يا اللبنة مش طبيعية. لا طلباتكم 76-436-954. وبتعرفوا كلفة التوصيل دولارين بس، يعني ومجانية للطلبات للفوق $35. المنارة ديري لقمة بقاعية أصيلة بطعمة ما بتشبه غيرها. ولما تطلبوا أوردر بيوصلكن ريمايندر على تليفوناتكن تأكيد يعني للطلب، وبتقدروا تتابعوا دايما لأنه يعني كل الطريق، لأنه بيجيكن مساجات وين صارت الطلبية. إذن هيدا رقم المنارة ديري، بدي إياكم تجربون لأنه كتير طيبين وأصيلين، يعني كأنه عم تاكلوا شيء كتير طيب كأنه من زمان. يعني رقم ورقم الدليفري 76-436-954.

0: ساعه كلكن جوات عيوني
1: دفي قلبي يا حنوني شو
0: عملتي يا عمي شو صار للممثل التركي سمعت ايه عنها هيدي كانت مرته لعبد الله مرته الثانيه لعبد الله حرام يعني الله يرحمها اكيد
1: ذبحوني
0: لا مش لا لا لا لا لا
1: لاقيكي حتى على طول
0: يا عمي مش هاي هي

غريبة هالقصص اللي بتصير، ما بعرف. هلا شربل عم بيقول لي مرته لفاتح، انا بعدني مصره

بتعرفوا يعني شهدنا بالعالم وين ما كان إذا بدكم. هلأ أخبار كتير بتنقال، قالوا إنه عم تشرب كتير، وقالوا عم تاخد أدوية مهدئة، وهيدا كله حكي سوشيال ميديا. ما بتعرفوا إنه مع إنه مشهورة والناس بتفتكر إنه الشهرة يعني سعادة، أوقات بيكون العكس يعني، بس دايما المشاهير بتلاحظوا إنه عندهم إدمان على شيء، يا على المخدرات يا على المهدئات يا على الكحول. ما منعرف في قلق في اكتئاب، ما السبب مش الشهرة بحد ذاتها، ولكن الضغوط اللي بتجي معها، إنه خوف من الفشل، خوف يخسروا الجمهور، سفر سهر. بتعرفوا قديه بيسهروا وفي اللي تنوم بس بدهم يصوروا مشاهد أو يصوروا مسلسل؟ صعب كتير. مثلا يعني إلفيس بريسلي هيدا قصته من أشهر الأمثلة، يعني لسنوات طويلة كان ياخد أدوية موصوفة طبيا، منشطات ليقدر يكمل برنامج الحفلات القاسي، ومهدئات ومنومات ليقدر ينام. يعني عرفتوا أنه ياخد أدوية ليقدر يوقف على المسرح، وبس ينزل عن المسرح بده يروح ينام يرتاح، ياخد كمان مهدئات. شو كان عمره 40 سنة

أوقات الإعلام والسوشيال ميديا بيختصروا هيك القصة إنه بجملة إنه كان مدمن مات بسبب المخدرات أو بسبب الحبوب. يمكن الحقيقة بتكون معقدة أكتر من هيك يعني. ودايما بس يتوفوا ويفلوا من هالدنيا بيصير في جدل يعني. مثلا وحدة من أعظم الأصوات بتاريخ الغناء، أنا مهووسة بصوتها، ويتني هيوستن. مش معقول، بس عانت سنوات وسنوات من مشاكل الإدمان والضغوط الشخصية قبل وفاتها. مايكل جاكسون في كتير يعني مشاهير. إنه الغريب نحن منطلع على المشاهير منقول معهم مصاري شهرة ملايين المتابعين إنه شو ناقصهم، بس الإنسان ما بيتغذى بس على النجاح يعني. أوقات بيكون عنده كل شيء من برا ومن جوا، مدية مقهور، وحدة، خوف، اكتئاب. الشهرة بتكبر كل شيء يعني. قصدي أقول إنه النجاح بيصير أكبر، بس الضغط كمان بيصير أكبر.

عفاف سؤالك بمحله، عم تسألني طب ليه بيصير معهم هيك؟ قلت انه في قلق كتير وفي خوف وفي يعني في عوامل اذا بدك تجتمع سوا. لو كانت الشهرة هي السبب كانوا كل المشاهير مدمنين. لا، مشكلة انه لما يوصل اوقات بيكتشف انه الشهرة ما حلت له كل مشاكله، يعني بعده عنده مخاوف. شفتوا ليه الواحد لازم يكون هيك رايق، تفاؤل، امل.

0: الله يا جماعة، دخيلكم بلا إدمان أو بلا شيء. يعني بتصور أكتر شيء اللبنانيين لازم يكون عندهم إدمان. هلأ عنا إدمان، نحن ما تقولوا لي لا، عنا إدمان على الدخان، هاي دي المشكلة الأساسية اللي عنا إياها، إدمان على الأرجيلة وإدمان على الدخان. بتصور هيدي أول شيء فينا نحكي عنه، كل الناس بتدخن. إدمان على صوتك الصبح، ولك مرسي مرسي بوكو بوكو بوكو.
1: قولك إنه بكره بكره يبقى
0: ذكرى. شو أنا بفتح الصباح يكون صوتي عم بيلعلع على الإشارة، قام واحد حدي قال لي وطيت الميوزيك من عندي لا اسمع ميراي. يلا بزيلكم كلكم عم تسمعوا يوم الأحد عيد لأب، شو بدنا نهدي؟ نيالوا اللي بقيوا بعده طيب، ولك دللون عززون، ولك حبون بوسون شمون وبتشمون حلو أكيد، وبتقولوا شو الريحة لأنه بدكن تهدون سول بيرفيوم، أكيد هني موجودين بالكاسليك. أجمل هدية لأحلى بي. هلأ عاملين بمناسبة عيد الأب 15% حسم على أي بيرفيوم تختاروا له المناسبة العظيمة. روايح غير شكل وما بتلاقوها إلا عند سول بيرفيوم بالكاسليك. الرجالة عندهم الوليد الجاد الندى، عندهم كمان للستات والصبايا اسمهم حب غرام، كتير حلوين كتير. إذا بتتذكروا الأرماف المستوردة المستوردينا من دبي، هلأ كمان صار عندهم برند جديدة من دبي اسمها أفنان، كمان هو عليهم ديسكاونت 15%. سول بيرفيوم بالكاسليك في ديليفري لكل المناطق، وكمان الخبر الحلو ديليفري فري ديليفري لمستمعي أغاني أغاني. برفيوم بالكاسليك، رقم التليفون 70-360-124 70-360-124.
2: حسم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه، كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
3: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: المستمعين زعلانين بعرف زعلانين كتير لأنه ما بحط فويسات بس ما عندي وقت حقيقة يعني ما في وقت والله يعني بعد عنا تقريبا 10 دقايق سوا مش هيك ميلينا شربل شو عم تعمل عم تاكل جبنة من المنارة الدايري ولك صحتين إلا مش داقل عينيها شكل من لمسة إيديها لمسة ردل للروح جورج من بلجيكا بونجور عندكن قال عنا إدمان عليكن الصبح مرسي كلك ذوق يلا وجوسي كمان عندها إدمان على أغاني أغاني
1: بونجوريك مدمورة يسعدي صباحك صباح ميلينا وشاربيل أنا اليوم بدي عيد بنت خيي جوزيان وإلا إن شاء الله عقبالي 100 سنة وإن شاء الله كل شيء بحياتك تتمنيه يتحقق ونشوفك أحلى عروس قريبا إذا الله راد وبحبك كتير معك جوسي
0: أهلا وسهلا يا جوسي ونحن منحبك منموت فيك ليكو لأي درجة اللبناني بيموت بالشغلة يعني مش معقولة في حدا بيموت يعني نحن بس بتحبني مثلا بيسأل حدا التاني بتحبني قولك بموت فيك ليكو لأي درجة مش معقول شو عنا مشاعر شو منحب نطلع هالمشاعر بس منعبر هيدا الحلو انه الانسان يعبر مش يقعد صامت انا المجروح روح وطمن قلبي عليها الا مش داقل عينيها مستمعينا دايما عم خبركن عن شيء كتير اساسي ومهم خصوصي هلا مع بداية الصيفية كتار من الناس بيعملوا اكيد يعني بيوتهم بيدهنوا البيت بيقشر وفي عفونة وفي 100,000 قصة ما تبرموا ما يعني الحل موجود ببريمو لأنه إذا بدكن بيتكن يضل حلو نظيف ولونه حلو وبدكن دهين بلا ريحة مزعجة وآمن أكتر للعيلة أوكي دهنت بريمو صار فيك تاخد الجودة والراحة سوا ألوان عصرية تغطية ممتازة لأنه دهنت بريمو لو في أو سي يعني ما في انبعاثات كيماوية مزعجة يعني فيك تدهن وتنام دغري بالبيت بعدين مش بس البيوت المكاتب المحلات المعامل المصانع أكيد بريمو عندها الحل المناسب لكل استعمال مع جودة بتوثق فيها وسعر منافس بريمو اليوم من أقرب نقطة بيع معتمدة وخلي اللون يعكس ذوقك رقم 01-900-822 ألوان ثابتة بتجنن والحماية قوية كتير إذن بريمو 01-900-822

0: اسمع هالفويس.
1: كيفك يا قلبي؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله.
1: احنا ادمنا على صبحيتكم وعلى كلامكم الحلو على ضحكتك الحلوة وصوتك.
0: الله يخليكي، ميرسي.
1: بونجورني لك.
0: اهلا وسهلا فيكي، بونجورني. الحب دلع
2: وونس والملاهي مش بالهدايا. بونجور مارمورا، كيفك؟ هلا فتحتوا راديو ماشي انا بالسيارة من بدار وجاي. شو سمعت انه عيد ميلادك عبال المية ان شاء الله، مضبوطة؟

لا غلطان يا قلبي غلطان بالنمرة. بعدت على أغاني أغاني مش منتبه شو. لا مش عيدي هي جوسي المستمعة الوفية لقلنا عم بتعيد بنت أخت. يا الله شو كل يوم عيدي أنا معقولة؟

0: مدام ميراي، نحن بنحبكم كثير لانه اهم شيء ما بتحكوا سياسه بشقلب اوقات بهالمحطات، كله بيحكي سياسي محللين ما حدا معه خبر شيء، كله كذب بكذب ورجعوا لنا راسنا على الفاضي.
1: اي والله،
0: فمشان هيك نحن مقدمين عليكم وبنحبكم لانه بتحكوا اشياء مهضومه، اشياء بتصير معنا كل يوم.
1: تفضل
0: معك.
1: أكيد، أهلا وسهلا فيك. هلأ بنحكي شوي مع شربل بالثمانية والتسعة، بنحكي شوي شو صاير، ما بنحلل سياسي لا أكيد، لأنه الناس طهقت خالص، ما بقى إلا جليدة تسمع فلان عم بيحلل سياسي أو فلان طالع يخبرك شي قصة هو جاي على الطريق طلع بباله خبرية جاي يخبرنا إياها، ما عليه هيدا مصير وطن يعني. وبعدين معك حق، ما عليه سوري يعني، بتفتح الإذاعات ما بتلاقي إلا حوارات سياسية، وحياة الله أهلكنا أهلكنا. ومثل ما قلت يا فاضل، برافو عليك، حطيت الأصبع على الجرح، شاطر، زكي زكي فاضل، مثل كل اللبنانية اللي ما حدا معه خبر شي. لك شربتوا كافيه دو برازيل؟ هلا بيقولوا لي أغلبيتهم للمستمعين بيقولوا لي لك إيه، صرنا شربين خمسة وستة فناجين كتير طيبة. اللي ما جربها ييه حرام، لا راح كتير عليه هياها ما عم يوعى الصباح وما عم بحس إنه نهاره حلو. كافيه دو برازيل صارت موجودة أكيد وين ما كان، بس إذا ما لقيتوها حواليكم فيكن تتصلوا بهيدا الرقم 76 777 361. هني بيقولوا لكم وين بتلاقوها قريب عبيتكن يعني، وطبعا انتو صرتوا تعرفوا انه كافيه دو برازيل هي الارخص بالسوق والاطيب. سكوتك هيكي بيفقس عليه، سكوتك هيكي بيفقس عليه، يلا اشربوا مي.

0: عبد الله كلك ذوق قال نحن معكم حتى آخر نفس. تخلكم هيدا مش مسلسل آخر نفس؟ بلا في مسلسل اسمه آخر نفس. متنا متنا.
1: بنيرو بونجور، نحن كل يوم عنا عيد بوجودكم، لك أحلى عالم الله يخليكم. إيه
0: مرسي، تسلم لي كلك ذوق. صراحة اليوم الواحد صار يعيش مع سؤال واحد أساسي، شو طالع عبالي؟ يعني الصبح أول ما بتفيق هيك بتقول شو طالع عبالي، أكل توست، منقوشة، كنافة، كرواسون. بعد شوي شو طالع عبالي، البس كاجوال شي مرتب، ولا يلا شي نرتاح فيه وخلاص. وبالنهار شو طالع عبالي، اعمل اطلع اقعد اشتغل نام. وبالليل بتبلش القصة الاخطر، شو طالع عبالي اتعشى، او شو طالع عبالي احضر على نتفليكس، او شو طالع عبالي احكي مع مين مثلا. مزاج، هيدا المزاج، يعني انه ما منخطط طويل يعني، بس شو طالع عبالي هلا. اقولك اعملوا اللي بيريحكم، ما تزعجوا حالكم هالقد هالقد كرمال حدا.

راسنا، وأنه كل الضغط هيدا اللي عايشين فيه ممكن يخف بكلمة واحدة. الله يخفف عن الكل وبس.

0: مستمعينا قبل شوي كنا عم نحكي عن الممثلة التركية ما اسمها صعب كثير ما عم بعرف قوله اللي توفت بتركيا من يومين عم بيقولوا كريزة قلب. صار في جدل وصار في 100,000 قصة انه مش مش زوجته الثانية لعبد الله زوجة فاتح. طلعت المزبوط انه زوجة عبد الله الثانية اللي كانت تشتغل بالاوتيل وتجوزها وهي اللي قتلتها لمرته الأولانية عرفته انه طلعت هي. انا شفت صورتها من الاول مشان هيك عم بقلكن عنها انه هاي هي. مهم المهم انه توفت عمرها 35 سنة ومشهورة ممثلة مهمة وكبيرة بعد لهلا اكيد من خلال التحقيق ومن خلال لانه عم بيقولوا انه اما عم بتقول انه فاتت على الأوضة لقيتها تأخرت ما قامت بكير يعني صار الظهر وبعد ما قامت من التخت فاتت لقيتها ميتة. خبرية تانية بتقول لا مش هيك. خبرية تانية بتقول انه وجعت وصار معها وجع بالصدر وتضايقت وهيك طلبت لها اما الاسعاف الامبولانس وصلت الامبولانس كانت متوفية. على كل ما بهاليومين بيطلع الخبر بس انه دعانة يعني صبية. شو طالع بيلكن هيك تروقوا شوي وإذا عم تفتشوا على مطرح ترتاحوا فيه وتقضوا فيه أجمل الأوقات رح دلكن على جوار الدير بعناية. هو الشاليات بقلب طبيعة عناية الرائعة يعني هدوء سلام وصلاة كمان لأنه المشروع بيبعد عن ضريح مرشار بالدقيقتين بالسيارة وعشر دقايق ماشي.
1: يا صباح الوردي
0: كثير حلوة القعدة. إذا حابين هيك تعيشوا هالتجربة المختلفة اتصلوا واحجزوا على الرقم 03-141-104.
1: تسعد الصباح الشغالة
0: كمان مساحات للبيكنيك ولتمضية النهار كامل مش بس بالويك اند. فيكن تفوتوا على فيسبوك او انستا حطوا جوار الدير وشوفوا المشروع. طبعا جوار الدير بيجمع العيلة والراحة والروحانية كمان جمال الضيعة اللبنانية. كيف إذا كان العنوان بعناية وحد الدير حلو كثير لا تحجزوا 03-141-104. لكل المستمعين خلص وقتنا لليوم ان شاء الله يكفي نهاركم حلو يا رب مثل ما بلش معنا.

0: أكيد تحياتي لكل المستمعين اللي بيسمعونا. بكرة رح نلاقيكم كمان منبلش الساعة 6 مع شربل وبرجع بلاقيكم حوالي الساعة 7:30. شكرا شربل, شكرا ميلينا. تحياتنا لكم, تضلوا بخير, باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. إعداد وتقديم ميراي مزرعاني, إشراف شرب السعادة, إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صراحة هيدي أول مرة بحي.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature, or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge, or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
3: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع أغاني أغاني. الله وكيلك.
3: شو هاي؟
6: أنا بحبي
3: أنا كمان.
6: باي.
3: هيك بس
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
3: جونا عايلة
8: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة، تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
3: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
4: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
5: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
6: انت لو كنت بتهتم
4: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: ما خاص معك وبعد عندنا مش طيقة،
4: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
7: انت
4: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم فنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عيوني، جننوني عيوني، شفتوني حنيت.
0: والأحد

0: الحادية عشرة قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشة أنا أحلى سنين في العمر ضيق العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: 15% هالاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قالوا هو دفكي انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: بصراحه هيدي اول مره بحي.
7: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمه
6: ولا منحف
7: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
6: بركي ما خبني حدا، بركي ما رجعت حبي.
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

نجم أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل.

0: صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: من شطورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرض.
3: زعرور كلوب is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at La Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: 15% هالاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان المنصه الاعلاميه الذكيه.
2: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
4: نحن بالغربة نشتاق لصوتك،
5: أنا بسمعكم كل يوم.
3: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
6: مدام ميري أنت مش عم تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق فوق فوق.
3: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومالينا.
7: من أغاني
2: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: عشان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صارت ستي
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
3: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
7: شفتوا مسرق بيته.
0: صارت ستي مع شرب السعادة التاني للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما بحكولي عنك إنك أنتي دايما
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بليالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: كل غنية وإلها عالمها الخاص. وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
3: غمرني وشد.
0: ثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضت عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل اللي لعن حيسو إليك انت ولا بالك مرض.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بيرجع المونديال. يورو السامبا
4: السامبا قالوا شو دفكة انسا بيعرف.
5: هلا تفوتوا بلش الشوط الثاني.
4: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
3: ما لينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في
2: يا مريم يا النظرة وحدة خليني أدوب
1: كل نهار جمعة

0: 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلى عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
2: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الليرة.
2: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
2: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: جوا قلبه جوا لايف.
2: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: اكتر انصراف. انا كنت هبقى حاجه جامده بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبه طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي. لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى. لو نقط قصادي عمري ما اكل منه حته.
1: لو كنت عين مغمضه كنت هبقى برضه شايفه. لو كنت كلمه هبقى سابقه مش هبقى زايفه. لو كنت لمبه كهرباء وعليك مش هبقى خايفه. لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضه حايفه.

0: سجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم
4: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
5: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك
3: شو هاي
6: أنا بحبك
3: أنا كمان
6: باي
3: هيك بس
7: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة
3: جونا عايلي
8: من أغاني
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني
8: من قلب بيروت

0: ارتاح ارباح شراب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة. وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا.
3: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: Cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
7: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
8: دايما نايت بحكولي عنك انك انت دايما نايت.
7: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
8: المرة بتعرف خيالة يا بلي يا
7: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
8: غالي
7: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: بعد بطوم ببالي وبخيالي غالي.
9: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال إنشورنس منحمي قصصكن.

0: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: And his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Ateliers Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني، والأحد ابتداء

0: إنها الساعة الثالثة بعد ظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صاري لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: عايشانا أحلى سنين في العمر تضيل
2: عين. كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: حبك مثل بيروت.
2: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
4: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge. Or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.
2: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: طب عيب ولو بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما البوسينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
3: السامبا قال لك هو دفكة انجاب يعني
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طيب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
7: بصراحه هيدي اول مره بحي.
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم نجمه عبير نعمي
7: ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
8: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عيلتك، أو موظف عم بتكبر في فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشول إنشورنس، منحمي قصصكن.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: دايما نهاد بحكولي عنك إنك أنت دايما نهاد.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بليالة يا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالي.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: صارت ستة
3: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
6: من شطورة. عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: مش ليال وعجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنية للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: لجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
4: السامبا قالوا هو دف كان زا بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صار 2.5. افتح انينة بيبسي، طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: صراحة هيدي أول مرة بحي.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمة.
3: ولا منحس
2: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: وينك
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. خالد الهبر.

0: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالبا.
2: سيتيتي Le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
3: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

ولك يقبرني موديلكن وألوانكن. أحلى عالم بالعالم. يعني شو بدي لكم؟ ما بعرف شو بدي لكم. اشتقتوا لي امبارح؟ انا اكيد اشتقت لكم كتير كتير مش شوي. يعني صراحة صار الغياب عنكم حتى نهار واحد صعب يا جماعة قليلة. جديدة من والعاني بلشت هلأ معي أنا رولا شامية أكيد على الميكسر دي جي دي دروب وبروديوسر البرنامج لورا صليبة. وأنتو يا حبيبات قلبي طمنوني

هنكون كيفكن اليوم، كيف قضيتوا العطلة مبارح؟ صحيح انه كانت قصيرة وهيك انه بنص الجمعة، بس انه ماشي الحال، اهم شيء انه غيرنا جو، هيك نهار بيعطينا طاقة جديدة ومنرجع منبلش بنشاط وحماس اكتر. يلا خبروني شو عملتوا بلاي مبارح.

فيك نوال تحط لنا هيك اعلام عندي انا بالستوديو؟ نو نو شيري نو ابدا. لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكم تتصلوا فينا على 01-322-1000، كمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-9-9. ايوه كلنا سوا.

0: بوجه تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ وعم بيسمعونا من كافة المناطق اللبنانية. يعني هيدا الشيء اللي عم بتعملوه بالاستوديو رح ينرد لكم الصعصة عين. نو نويل نو. طيب آخر نهار نويل رح يكون معنا ببرنامج والعامة. لا ما بيقديني نويل لحاله. كلود قواص وكمان جابر عيب، ما نحنا سوا ولا شو عالم ألمانيا. لا عبيد. طيب هلأ رح نزل صورة على الانستغرام تبعولي عالم البرازيل بقلبي. هلكوني عالم. لا اول شيء بلشنا بالعالم الصغير شوي الاكبر منه هون بعدين فيتلي بالحاف عالم، يعني مش انه عالم عم تستفزني. لو بتشوفوا شو عم يعملوا عم بجنوا يا حرام، عم بجنوا مشجعي الالمان عم بجنوا. بدي وجه تحية لكل اللي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني. رح بلش معكن قبل ما نبلش بفقراتنا، رح بلش مع فويساتكن. وأول فويس
1: والله أنا برأيي بدل ما قلت لها هيك زعلت وعملت لها بلوغة نازم هي
0: يه يه يه ما عم نسمع شي. إلى رولاتي الحبيبة الغالية التي تعيد ضبط توقيت المساء. يعني دايما عبدالله لما بقرأ مساجاتك هيك بحس قديش بتهتم لأدق التفاصيل. شكرا لك ولمحبتك عبدالله الكوراني برهوم.
2: هاي رولاتي مخصوم عليك يا رولا.
0: ليه؟
2: أنا كان عندي شغل وما عرفت كيف وصلت على البيت لأنه ما كان في شيء أبداً بينحضر، وأنت بتعرفي بغيابك على الهواء منطفي الراديو.
0: أيوة برافو برهوم. شو بدنا نعمل لما بيكون في عطلة رسمية؟ ما بيكون عنا برامج. يلا معلي، المهم أنك وصلت بسرعة على البيت واليوم عم تسمع صوتي. إلي
3: بونسوار ولا بونسوار والعاني والعاني. إن شاء الله يا رب يكون كفاية النهار حلو ونحن بنحس حالنا ضايعين لأنه بتكون فرصة، بنحس هيك في شيء ناقص
0: حبيبي. وأنا كمان صدقني بكون مشتقت لكم قد الدنيا، ما بصدق أيمتى يجي تاني نهار وبلش أرجع بالبرنامج. هاي رولاتي بلاكي مش حلوة القعدة أبدا. غالية يقبرني موديلك وألوانك وشعراتك، معك مهران. هلأ حلية القعدة بوجود الغوالي، يلا ولعيلنا إياها. شكرا لك كمان.
4: هاي رولاتي عمي نورتي نورتي. هاي لدي جي ديدروب وللفراش لورا يعني عندك عن جد البفادي يا رول عن جد. وبعرفي عنا شو عندي شي نهار أوف كمان يعني I don't know. على كل حال ولكم باك رول ونحن على السماع عطول أكيد. much love. والله امبارح يا رول حضرت اسال شيء حتى كان نعوض على غيابك، فا ايه كان ملل امبارح. انا امبارح كان عندي شغل ما كنا فرصه. يلا نحن شو ان
0: تحياتي لك يا مجدليني كمان.
5: رولاتي والعيني والعيني. والله يا رولا انا مع الكل، انا مع اللي بيربح، اللي بيربح انا معه، انا بمشي مع الربحين. يلا حلقة والعيني معك واشتقنا لك.
0: غدغودة امبارح كانوا عم يسألوني أنا مع مين بالفوتبول، فأنا قلت لهم صراحة بكل صراحة أكيد أنا مع برازيل، بس أنا مع اللعبة الحلوة كمان. يعني إذا بحال في جيم عم بيلعبوا برازيل وحدا تاني والتاني عم بيلعب أحلى، أكيد بدي يكون مفهوطة وعم بتفرج كيف عم بيلعبوا هاللعيبة. فدايما الواحد ما لازم يكون هالقد متعصب للفريق اللي عم بيشجع ويجيب لي اعلام يحطها هون يفرش لي اياها بالاستوديو ليسمني. حلو حلو نكون هيك عنا روح رياضيه.
6: رولا بونسوار، كيفك؟ كيف صحتك رولاتي حبيبه قلبي؟ أنا بس بدي منك يا رولا شغل النداء مستعجل، عندي ولدين صغار صدقيني بالراضي فاضي ما إلي غيرك تخلصيني.

0: تعب الأرض.
1: بدي أقول لك عن جد عن جد يعني الله يكون معك أكيد إذا حدا عم بيسمعنا وحابب إنه يساعدك دغري رح نبعت له رقمك.
2: ولك أنا لمين اشتقت؟
1: لمين؟
2: رولاتي حبيبة قلبي مسيو.
1: ولك مسيو موريا بودز وينك أنت؟ وينك مختفي؟ أبصر وين كنت غاطس أبصر. رولاتي تركي حياتي تركيلون المانيا لح تخسر وتطلع من الدور الثاني، لا تخليهم يقهروكي. حتطلع
3: يا ست رولا.
1: يا هلا
3: بونجورك بونسوارك اللي بدك. شو هالصوت؟ صل زمان مش طالع بالسيارة سامع هيك صوت.
1: اشتقنا لك
3: يعني عن جد. موديلك وألوانك وصوتك شو بتقلك يعني رولا. انت بتعرفي الشمس لما تغيب بتعتم الدنيا، ما بعود حدا يقشع. ونفس الشيء لما تغيبي عن الراديو خلص منضيع بلاكي.
1: يا الله خجلتوني. وعن جد انا بشتاق لكم كتير وبشتاق لأسمع اصواتكم.
4: هاي رولا.
1: هلو.
4: بالنسبة للمونديال والتشجيع، شو من كان العالم والفريق اللي عم بتشجعوا العالم يشجعوه، لأنه بدي لك شغلة من السوق هلأ مفقود كل شيء له عليها بالأرجنتين والبرازيل وألمانيا. ما بتلاقي شيء أبدا، لا علم لا تياب لا ولا أي شيء له علاقة بهول الثلاث دول. أما بالنسبة لمشجعي ألمانيا يعني قلبهم كتير كبير لأنه أنا واحد منهم، فنحن كتير نتعاطف مع مشجعي الفرق التانية وخاصة مشجعي المنتخب البرازيلي.
1: نعم.
4: ومنحب نذكرهم ونقول لهم أنه 40% من السيارات اللي بيسوقوها هي سيارات أو بي ام دبليو أو مرسيدس. مش عم نعمل لهم دعاية بس هدول سيارات ألمانية.
1: نعم.
4: يعني يا ريت شوي صغيرة بيتذكروا هالشي هيدا أحسن ما يروحوا يدوروا على شي سيارة برازيلية.
1: هيك صارت يا أفرام. كمان أنت عم بتوزك
4: لي. بقول هاي للمجدلاني وبدي له مرسي على محبته. بارح ما صخلي اني ارجع رد عليه بس سمعته اكيد، وهو كمان بالقلب وكل الاصدقاء المستمعين بالقلب. الله يخلي الكل بصحتهم ونضلنا مجموعين بهالجمعة الحلوة.
1: امين يا رب يا افرام. وانتو كمان بالقلب.
5: وصورتي يا عمي طل القمر طل القمر. واشتقنالك يا رولتي. كيفي
1: يا باميلا؟ انا كمان.
5: واشتقنا لاغانيك
1: حبيبتي.
5: أنا الفريق اللي بشجعه هو البرازيل وبس ورتي لأنه موجودة فيه.
1: برافو يا بامبام. وأنا كمان اشتقت لك كتير.
6: هاي رولا كيفكم؟ إن شاء الله بخير. والله اشتقنا لكم امبارح بس خبرتني لورا إنه كتير انبسطت كتير.
1: وأنا انبسطت فيهم
6: قد كتير. هلا ما بعرف أنت ولورا كيف بعدكم قاعدين بالاستوديو يعني.
1: ما بعرف لهلا كيف مضايقين
6: إنه علم ألمانيا وطالعين على الهواء.
1: شفت
6: أنا محلكم عن جد. هلا بعمل انتفاضة. ما بعرف شو بعمل. شيلوا العلام عطيهم مهلي 5 دقايق
1: شلون.
6: أو أنا عطيهم مهلي هلا يبعدوا 300 متر عن الإذاعة.
1: أول شيء غسان يعني مضطرين أنا ولورا بس كرمالكن مش أكتر. بس العلم بقي 3 ثواني على القد. ومنيح اللي عندي لورا عم بتصور كيف بقي 3 ثواني.
7: رولاتي بدي قلو الأفرام انه اذا بدون البن البرازيلي الصبحيات ما بيصحصح.
1: ايوه كبير. شو مبين؟ لا زقفه لا زمور لا زلغوطه بس على الالمان. ايه كتير هالقد كتير. يسعد مساك يا حبيبة قلبي مروان من علي. تحياتي لك يا مروان ولكل مستمعينا بعلي.
8: هاي رولاتي كيفك ماشي الحال؟
1: رولاتي
8: بس إلي عندك طلب صغير. الله يخليكي. أنا بس اتعلق بشخص وحبه بقى بحبه للآخر.
1: ايه؟
8: بحس إنه بعد المستمعين بعد لوقت بقى عم تحكي معهم بحسك بتكوني لطيفة معهم وهالشي أنا بخليني غار. بقى عملي معروف إذا لازم نكفي أنا وياكي.
1: ايه؟
8: لازم إنه هول القصص مبطلة.
1: وقفهم.
8: يا بس بدك تحكي معي تكوني لطيفة مع غيري إذا بتريدي كوني جدي يعني ألو بونجور أهلا وسهلا تفضل بس مش إنه في هاد ضحكة وهالأمور. عملي معروف.
1: عراسي يا أنيس على راسي يقبرني موديلك وألوانك حبيبي. هاي رولا لح تطلع ألمانيا صح، بس على منصة التتويج روكوز. يا عمي عنا مشجعي ألمان كتير، عنا مشجعي ألمان إن شاء الله ما يأكلوا بوكس، بس لأنه حسب معلوماتي أنه في مفاجآت كتيرة. ايه ايه لو الحوم يا ريت بتلو الحوم من هون من خلقتي احلى ما اقبركن هلا.
4: يا رولا بالنسبه للبن انا من عشاق القهوه، انا عايش نهاري كله على القهوه، بشرب قهوه اكثر ما بشرب مي، والبرازيلي كمان والبن البرازيلي. بس بدي اقول انه الفوتبول ما بيحلى الا بشرب البيره، والبيره المانيه ومتلجه كمان.
1: يا الله هلأ رح نعمل مشكلة كبيرة عويصة قصة ألمانيا والبرازيل. يا عمي بعدنا عم نحكي كنا نهار التنين إنه صار مشكل طويل عريض بين مشجعين. يعني خلونا نحن نكون قدوة للمستمعين يا جماعة. ايه طيب قبل ما نطلع بريك مثل العادة لح ننتقل لفقرتنا اللي كل نهار قرب عم نعملها.
0: فيك تنق
1: مثل ما قلت لكم كل نهار أربعة، شو يعني؟ يعني منبلش فقرة فيك تنق، وأنا رح بلش بأول نقة. اسمحوا لي نق على الكرو اللي معي من عدا لورا بالاستوديو، لأنه ما عندهم روح ما عندهم روح مرحة، ما عندهم يعني شو بيقولوا مستفزين. فإذا هيك رح نكمل أنا لما رح وقف الشو تبعولي، يا بغير الدي جي والمدير وبغير كل شيء سوشيال ميديا، بغير الكرو كله. أنا ولورا صامدون. أوكي فيكن تبلشوا تنقوا. أوكي صار دوركن، أكيد بقول لكم معكن خمس دقايق هيك النق لنرجع نولعها من بعد النقة. يا شماتة أبلة طازة فينا.

0: نار النار. رح اسمع فويساتكم كلها اكيد ونقتكم نهار الاربعاء على 7198-9989، ولكن بعد هيدا البريك يلا خدوا مشتكم بريك ومنرجع.
1: برنامج والعالم مع رنا شميه بريك ومنرجع. حسم 15% الاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
2: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: Manoukian, live, July 20th.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
2: لو غمضتن عيني ومشي
1: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: قلبي ده قلبي ده
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: وكل العالم حيسوق إليك انت ولا بالك مرض.
3: نعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها، تأسس بيت، تشتري سيارة جديدة، أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته، ولد، حدا من عائلتك، أو موظف عم بتكبر فيه فريقك، ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها. وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها. روك ميوتشوال انشورنس، منحمي قصصكن.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما البوسيشنتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
5: السامبا قال لك هو دبكة الجاب يعني.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: لاول مره لايف تي في ريميكس أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
8: شو رأيك أستوران في الدنيا وندور؟
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
8: يا مريوم يا النظرة وحدة لا تخليني أدوب
1: كل نهار.

0: أنا آسف.
1: بما أنه عم تتأسف لي بين صوت سلطان الطرب جورج والصوف رح أقبل اعتذارك دي جي دي دروب. وبما أنه حطيت لي أغنية سلطان الطرب بدي أقول أنا كمان لسلطان الطرب جورج والصوف ألف ألف مبروك بحفيده الجديد حاتم والصوف وليا والصوف. طبعا جابوا بيبي بيطير العقل مبارح، من قلن ألف مبروك وسموه وديع والصوف، فبدي قلن ألف مبروك.

0: يلا على السريع رح انتقل لا واتسابيتكم ونبلش نسمع فويساتكم. ريمو
1: بونسوار، يعطيك العافية. أنا ما حزيد أكتر من هيك، طيب يغار أنيس إذا زدت أكتر من هيك يعمل لك مشكلة.
0: أولاك دخيلك دخيلك. حبيبتي يا ناجو كمان عم نسمع،
2: لازم يعملوا نومينير ولادي بالآخر ثلاث فريق 1-2-3 هيك ما حدا بيزعل. يا رولادي صرف كتير وغلى كتير
0: وما تقول قليل ومدخول قليل، هلأ بدنا وقت شوي لنرجع نقلع من بعدها 3 شهور.
3: هاي كيفك؟ أنا بدي نقع عن الرجال اللي صايرين بلتو وبيعجنوا أكتر من النسوان. مش معقول.
0: هيدي هالقعدة بالبيت هيك صاروا. تتذكروا لما كان الشاب يقول للبنات يا أنا يا الشغل، وين راحت هالجملة الحلوة؟ عن جد وين راحت هالجملة؟ هلأ صار بيقول ملي معروف دبري شغل لنكفي سوا. يا رولا وينك وينك، ربي يسعد لي عينك، جوك كتير رائع. علي من الأردن أهلا وسهلا فيك يا علي. كمان
4: رولا أنا بدي نق بصراحة إنه كل شيء فاتح بالبلد، الوزارات والدوائر كلها فاتحة، النافعة فاتحة، ليش في سيارات كتير في مي؟ ليش في سيارات بلا نمر؟ ليش بعد في عجقة سير كبيرة؟ ليه بعد في إشارات ما حدا بيشتغل عليها، بتوقف العالم على الإشارات، ما في بوليسية على الطرقات؟ هيدا النق اليوم،
0: هيدا النقة من أيدك فيها. كمان
5: هاي يا رولا.
0: هلو.
5: ولا شقنا لها الصوت من امبارح لليوم،
0: وانا كمان
5: عندنا نهار مش معودين بقى. بالنسبة للي عم بتقوليه بالكرو مقسوم، عادة مش بعيدة، انا وخطيبة مقسومين يعني كل واحد مع فريق.
0: ما وقفت على الكرو ما هيك 100%. شفتوا شو عم بيصير؟
6: هاي رولا.
0: هلو.
6: معك باميلا.
0: هاي باميلا.
6: انا شخصيا بدي نقع الشوب صراحة، يعني شيء منه محمول ابدا، يعني اذا قعدت بالفرن بيكون ابرد لي.
0: بيكون ابرد ما هيك حبيبتي بام بام.
7: بونسوار ولادتي والعالي والعالي وذلك الوانك. I miss you so much رولا.
0: لك I miss you more يا كات كوتا.
8: والله يا رولا انا بدي نقع على التشويش عم يصير عنا على التلفزيونات، بس تطلع هيدي المضروبة الامكا بتبطل تحضر شيء، بتصير بتكسر الصورة. شو الحل؟ أبعرش هيدا لقينا اليوم.
0: أيوة شو الحل؟ أفيش حل أفيش.
9: بونزور ولاتي.
0: ولك بونزورك بونزور.
9: نيحة
0: سافا،
9: مشتاقين لك كتير كتير.
0: وأنا كمان.
9: يلا كانت ويت لليوم، شو محضرتي لنا؟
0: أوه كتير قصص.
9: اليوم بدنا ننق. أوكي أنا بدي ننق على أوكي شي سخيف. أكلت بوزة وتسممت. بس هيك
0: سلامة قلبك هي صراحة البوزة بالصيف إذا ما دغري أكلتها من المحل كمان بتخوف، إذا في عندك مسافة بعيدة وتاخدها معك أبعرفش يعني. سلامة قلبك يا بات بات.
10: بصواري كارولاتي وليك، حتى أنا وبالمستشفى قلت لهم بليز دقيقة بدي أحكي مع رولاتي، إخت أخي على المستشفى عمر يوسف، قلت أنا مش معقول يقطع النهار ما أحكي مع رولاتي. بصواري كارولاتي، بارع علي ما جيتي لك فقد مباري حبيبة قلبي على السماء.
0: حبيبة قلبي يا كتكوتة، سلامة قلبه خيك على سلامة يا رب مبارح، لأنه بس يكون في عطلة رسمية ما في برامج. صرت محل كنت تعود ورح يصلنا 3 سنين يا ناجو. شكرا لك رولاتي على الكادو، كنت حابب شوفك صراحة واتعرف عليك. الله يعطيك ويزيدك ويضل وبتضل كل العمر تعطي أكتر وأكتر. ماكي مهران قلبي أنت، شكرا كتير يا مهران وألف مبروك لألك ولكل اللي ربحوا معنا. أكيد أنا بدي أتشكر كيتي اللي نهار الجمعة إجت هي وبيا وأمها وأختها وجابت لي معها كمان حلو، وجابت لي معها ورقة حطت كاتبت لي ورسمت لي عليها كل شيء في قلوب. بدي أقول لك كيتي I love you so much، بحبك كتير كتير كتير، ومرسي مرسي ميل مرسي على الكادو. وانبسطت شفتك كتير كتير، وأكيد الله يخلي لك أهلك، وبدي أقول لأهل لكيتي الله يخلي لكم إياها مثل القمر هالبنوت.
11: ماتيش ما نقتلنا قاعدين مع المسجد نحكي من ورا الشوبات. آخ عشتي آخ، أنا ولا بطيق الشوب، أنا مثلك يا رب بطيق الشوب، وين بدي النق يا رب؟ مش عم بيطلع صوتي اليوم.
0: شفتي شفتي حتى لورا يا حرام من كتر منا بشوبة نايصة نايصة، مع أنه الأي سي فريزر لا بدها أي سي ومشوبة، يعني كيف بدي حلها ما بعرف. كمان بنسمع،
12: أنا الصراحة بدي نق على الكهرباء،
0: كهرباء ليه عم تجي؟
12: كل النهار
0: ليه عم تجي؟
12: وعزونا انه يجيبوها كم ساعة، ما حقول قدي يعني، بس شو بدنا نعمل؟
0: والله يا كتكوتة ما بعرف اذا عم تجي هالكهرباء، انا مفكرة انه ما عاد عنا كهرباء بلبنان. رح ننتقل هلأ، خلصنا نق، خلينا نحكي جد وننتقل لموضوعنا لليوم.
13: موضوع اليوم،
0: اليوم بدنا نحكي عن أنواع الجيران. بشرفكن يا جماعة، في حدا ما عنده مشاكل مع جيرانه؟ والغريب أنه الأغلبية أغلبية الوقت بيكون في جار واحد بس بهالبناية كلها، هيدا الجار يلي كل مشاكل البناية طالعة من عنده، هو يلي بده الموقف إله والسطح إله والمدخل إله، وحتى كأنه البناية كلها ملكه. خبروني مين عنده هيك جار بالبناية وشو أكتر مشكلة بتواجهوها معه؟ أما يلي كل جيرانه منيح وما عنده أي مشكلة بالبناية، هيدا لازم يعرف أنه عايش بنعمة حق مصاري.

خبرونا بفويساتكن على 7198 9 9 9 9 وما حدا يعطى الهم جاره، ما حدا رح يعرف بس بيناتنا.

0: رح نبلش ونسمع أول فويس عن موضوعنا لليوم.
1: هاي رولاتي، كيفك حبيبي؟ منيحة
0: الحمد لله.
1: والله ما بعرف عشو بدنا ننق وعشو بدنا نخلي، على التعتير على الوضع ما بنعرف شو بدنا ننق عشو عالشوبات. والله انت بتنسي كل شيء يا رولاتي، الله يحميك يا رب.
0: حبيبة قلبي يا ماري، خليلي اياك يا رب، وان شاء الله يا رب يا رب يا رب منشوف ايام حلوة جاية بإذن الله.
1: والله احنا عندنا جار بده كل شيء، السطح والمدخل البنايه عاملينه بالكون. الصراحه بيقعدوا بجمعوا على السطيحه الاول طبقين تحت الارض في ساعه من البنايه، هذا مدخل بنايه بنعد مش بالكون لاستضافه العالم. بيقعدوا 20 كرسي صبحيه كل يوم، يعني ما فينا نعمل شيء. شو بدنا نعمل؟ بده المواقف، بس رجعنا قدرنا اخذنا موقفنا منه، كان بده موقفنا عشان اخذنا منه بالقوه او بإرادة وما إرادة أخذنا منه، يعني حقنا، لأنه بس هاي ما قاعدة على الصيحة كل يوم كل يوم، يعني شيء مش مقبول. قبل الضوء بيوعه الساعة 7:30 قاعدين حاطين الدخان والقهوة، عن جد شيء مش مقبول أبدا أبدا، عن جد يعني. وتشكلنا البلدية ولا حدا سمعنا ولا حدا قلنا وينكم،
0: عن جد.
1: وحتى وقتها جينا نعمل الدرج نطرشه، يعني كلنا يوم راح بدفع مبلغ نطرش الدرج، الله وكيك ما قبل يطرش، ما قبل ما بده. وبعد سنتين سنين طلش لحاله تحت، يعني عايش على كيفه، مفكر بنيه لقله، مواقف لقله، كل شيء لقله. شو عرفنا
0: يعني؟ عن جد ما بحسدك كاتيا اذا عندك هيك جار، يعني هيدا لوحده بيسم البدن على الفوته وعلى الطلعه. نحن قاعدين بحي كلنا اقرباء، بس في منهم غير جيدين، بس بتمنى اكون جارك لانه انت اروع جاره بالكون كله، بحبك. شكرا لك عبودي. بتتذكري جيراني والزباله فروم لاست يير؟ بدنا نعمل هابي انيفرساري، كوز بعدنا ما حلنا، بعدهم عم بيهاروك بزبالتهم. يا الله،
2: منقول الحمد لله. لا الجيران كثير قوادين ما في منهم صراحة، بس عم فكر فيها هلا، اذا ولا واحد من الجار هيك بركي انا هو اللي بيحكوا عنه.
0: او لك 100% اذا شايفهم كلهم منيح بركي انت.
3: والله يا رولاتي انا جيراني مشان انه بيعقدوا بلا حسيده، بس يعني ان شاء الله وحده عنا اياها ونيدا بيعملوا ضجه، بضل يلعب من الساعه 9، بضل عيط على ونيدا كل فتره. نتخيل الساعه 9 بعده عم يلعبوا برا، بس بين جيراني مشان انه يعني بيعقدوا وهيك بنخبرك.
0: كتير منيح كمان. ولا يا رولا شو ما كانوا جيران منيح مش منيح، قاعدة ببناية واحدة صعبة ما تقليلي. أيوة أوكي، بالبناية كتير بشع الواحد يكون قاعد ببناية لحاله، لا إنه يكون عنده جيران يزعجوه ويضلوا عم بيونسوه أحلى ما يكون قاعد لحاله. روني مش معقول.
4: والله يا لولا أنا حاسس إنك شريرة كتير اليوم، يعني بدك تخلقي مشاكل من مشي. جيران مين لك؟ انا نص جيراني مقدم فيهم شكاوى ما خليت جهاز امني ما اشتغل فيهم، والنص الثاني يعني مرعوبين. انا على حق يعني الحمد لله، ما مش من وجهه نظري بشوف حالي انه انا على حق، بس ما بينعطوا وجه لانه حفلات بتمشي بالليل وبنهار، صريخ بيقطع بالليل وبنهار، سرقه المي بتقطع بالليل وبنهار، لعب الورق. شو بدي خبرك يعني؟ ما بعرف اذا في حدا مثلي كمان هيك عايش ببنايه فيها اللي انا عم بشوفه عندي بالبنايه، ولا عندي انا حالي خاصه بس. هلا اشتريت راحتي مثل ما بيقولوا، نتلاقى على الدرج بالمدخل، بونجور بونجور بونسوار بونسوار، وكان الله يحب المحسنين.
0: والله عن جد، لانه تخيل يعني واحد اذا ببيته منه مرتاح.
1: لا والله انا جيراني كتير كتير معظمي ما في منهم، بس بتحسي اولادهم كل يوم عم ببلطوا كانه فوق راسي، لا فيك تنامي ولا فيك ترتاحي.
0: عالصريخ. ايه عالصريخ.
5: بونسوار ولا معك حق حبيبتي، يعني شو حلو الإنسان يكون عنده جار بيتفق هو وياه، ويمكن أحلى نعمة بتكون هاي بالدنيا، لأنه نحن الجيران بنشوف بعضنا أكثر من أهالينا أوقات. فأنا بتمنى لكل الجيران يكونوا متفقين مع بعض ويحبوا بعض، ويمكن أنا الله نعم علي بأحلى نعمة بالدنيا كلها، إنك إنه أنا جارتي أهضم وأطيب وأحلى إنسانة بالدنيا كلها. حبيبة قلبي أنا بفتخر وبنبسط إنك أنت جارتي.
0: يقبرني موديلك، يقبرني موديلك وألوانك، أنت مش بس جارتي ومحاميتي وإختي وحبيبة قلبي عن جد. يعني اللي ما عنده جار مثل جارتي سهى ما عنده حدا. حبيبة قلبي يا سوسو الله يخلي لي إياك، مش بس جارتي محاميتي، إيه بكسرهم إذا حدا بيقرب صوبي. I love you سوس حبيبة قلبي. أنت كمان
6: ما بينحسد كأنه قاعد بحبس رومية.
0: المعطرة دعاوي وقضايا أفرام.
7: ست الكل بونسوار.
0: بونسوار حبيبة قلبي،
7: عاش الله تكوني بخير، اشتقني لك.
0: وأنا كمان.
7: إحنا عنا جيران إذا الدنيا عم بتشد بيطلع علينا وبيكسروا الدنيا، بيفكروا إنه نحن عم نكب عليهم مي.
0: ولو
7: شوفي نحن لوين، لأي درجة قاعدين بالبناية ما حدا بيعرف التاني. ما بعرف شو الموضوع من الآخر.
0: يعني عيش كتير بتسمع كتير عن جد.
8: بونسوار بونسوار أغاني أغاني. نحن عنا جارة نغني لجارتنا أحلى جارة والله، لأنه ما في مثلها، ما في مثلها، واقفة ستاند باي بكل المواقف. عسلمتها.
0: الله يخلي لكم ياها يا رب. رولاتي عطول بكل بناية في صنفور غضبان وما بيعيبوا شي نيكولا، حتى البونجور منه إلى وزن تقيل. سبحانك يا الله يا نيكولا عن جد. رح كفي معكم ومع موضوعنا لليوم ومع الجيرة، ولكن بدنا نتوقف مع تاني بريك بحلقتنا. بريك ونرجع منتابع والعاني.
9: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ونرجع.
10: حسم 15% الأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتيه كلهم. يعني كلهم.
11: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صار 2.5 افتح انين بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصه ربح جوائز عديده مع فرصه اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
1: مهرجان اعياد بيروت بيقدم ملكه الاحساس اليسا موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش عايشانا أحلى سنين في العمر ضيق العين كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
2: حبك مثل بيروت
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: خالد الهبة

0: السبت 27 حزيران. تباع البطاقات عبر موقع احجز.com.
1: وصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم بحلقتنا من والعانة لليوم، ورح كفي معكم لنختم وأسمع كل فويساتكم لنختم موضوعنا لليوم. كمان بيبعتولي نيالة لجارتك، انت بحطوك على الجرح بطيب، بحبك كتير وأنا بموت فيكم. يا الله نيال قلبك يا سهى، يا ريتني محلك وجارة لشمسنا. يا الله عبودي ما أهضبك. Thank you.
1: رولا بدي أقول لأفرام ليك، كل بناية وفيها كفايتها، اوعى تفكر انه في شي بناية زامطة على طول. في ما تأخذني ناس بلا أخلاق، ناس بلا ضمير، ناس بلا مخ، في كل شي.
0: ايه عن جد يعني أجادوا أفرام كمان.
2: هاي جو
0: هلو يا قمر، اي مس يو،
2: سوري صوتي تعبان والله صاخني كتير اليوم.
0: اي سلام.
2: انا وقت كان عندي بيت وكنت قاعده، كان عندي جيران كانوا كتير حلوين وكتير كنت حبهم ومثل الاهل كنا، عرفتي كيف؟ وقت فليت ورحت على غير بيت وعلى غير منطقه، لا طايقة المنطقة ولا طايقة البيت ولا طايقة حالي.
0: ايه عن جد
2: سألني مساكي انت والمستمعين.
0: سلامة قلبك يا هامو، حياتي انت سلامة هالصوت. ما هو كمان الواحد بيتضايق وقت اللي بيكون بمحل وبيترك وبيروح على غير محل، يعني معك حق صراحة.
3: في حدا من المحيط اللي ساكن حوالينا يعني جيران بس من بناية التاني، كل يوم ببلش المنبه يدق عندهم 5:30 الصبح وأنا معير المنبه 6:45، فبوعى 5:30 على صوت منبهون بيضلوا يرن ويرن ويرن. نحن منوعى ومنلبس ومنجهز حالنا ومننزل البنت الساعة 7 روتوكار، وأنا بروح على شغلي وبعده المنبه عم بيرن. في أهضم من هيك جيران؟ بس والله بلقطني فيهم، لا أعرف منني
0: عن جد ما في أهضم.
3: والله في سيارة أنا طالع على البيت هلا كانت نازلة الميل الثاني United Nations، يعني أنا اللي عديتهم 5 أعلام مختلفين عن بعضهم، أكيد في غيرهم أكثر بس هدول اللي أنا هيك لحقت نعد إنه في 5. ما بعرف معقول يكون المونديال عم بيصير على سقف
0: على أرضه. على أرضه عم بيصير أكيد. كمان عم نسمع
4: جاي بدي أبعث لك، أنا عندي جارة أحلى جارة أنا وياها صاحبة كتير، ودقيت طلعت عم تسمعيك يا هاي أمولة.
0: يا الله طب في أهضم من هيك؟ ها ها يا هيك الجيران يا بلا
5: جارتنا أحلى جارة.
0: مرسي هيدي أنا نقيتها كرمال

0: كافي مع أنيس.
1: الله وكيلك يا ست رولا. إذا بدي خبرك عن البناية اللي عنا ستة طوابق وستة تانين بالبناية التانية اللي حادنا، ما بعود نخلص. ست سوها يعني جارتك المحامية إذا بدها تبلش ترفع دعاوى 24 ساعة بدها تفرغ لي أكثر من سنتين. ما أكبر أنا وياهم كلهم، هو بالنسبة للمواقف، بالنسبة لسرقة الماي، وعندك للو بالبناية خارب الدنيا للو، وإذا تدخلت أمه للو هنيك المصيبة الكبيرة. بدنا كل واحد يتخبى بأوضة دادال في من يخبر، تطرح لك الصوت يا للو شو بدلي وهيك من خبرك. كل بناية وعندها صليبة.
0: مش معقول يعني، عن جد وحياة الله شي شي بشيب.
2: هاي يا رولا كيفك؟ شاء الله منيحة. يا ريتك جارتي، يا ريتك
0: يا حبيبة قلبي يا أتنا، حبيبة قلبي أنت، بوسك كتير
3: يا رولاتي.
0: هلو
3: والله يا رولا، أنا من ورا الجيرة بعد بيتي وخد بيت غيره، وهلأ قاعدة بمحل ما حدا بيتعاطى مع حدا، كأنه بالبناية ما في حدا.
0: ولا عن جد يعني قديش تعذبتي مع جيرانك لحتى تهجي منهم؟ عن جد يعني مش معقول. هاي رولا، هاو ار يو؟ لاف يو. لوديا فروم كندا، اند تو اول ذا برازيل فانز وي هاف 5 ستارز بيبي. اهلا اهلا سبيرمان. وتحياتنا لإلك كمان ولكل احباب قلبنا بكندا حبيبتي. الهضامة كلها رولاتي، شكرا شكرا لمحبتكم. وعن جد يعني اليوم منقول انه جيران كتير مهمين، بس عن جد لانه ما بيقولوا الجار للجار، بس انه في جيران مرات هالقد بلا ما احكي.

لكل اللي بيهمه الأمر, في جوب أوفر لصديقتي عندها محل أحذية نسائية بأبسي دبي, بس عايزة حدا يتوظف سمر جوب. أوكي, إذا حدا بيهمه الموضوع يتصل فيها على 7-0-6-9-4-3-3-1 7-0-6-9-4-3-3-1 بأبسة دبي, بس للصيفية. أوكي, محل أحذية نسائية. وهو لصاحبتي وبيهمني أمره. محل كتير لذيذ وكيوت.

شو هالأغاني الحلوة، شو هالأغاني الحلوة يا دي جي. يعني نوال كل يوم بوصل، كل يوم بسمعني أغاني مش سامعتها. نين عم تجيبون هلأ كلهم هون نزلوا بثلاث شهور؟

0: يلا شو رأيكم نتسلى شوي أنا وياكم بفقرة جديدة؟
1: ريد فلاج أو عادي؟
0: هيدي فقرة جديدة ورح فسرلكم عنها، اسمها ريد فلاج أو عادي. أنا رح أطرح عليكم مواقف أو أسئلة وأنتو ما عليكم إلا تجاوبوا بريد فلاج أو عادي. إذا بتشوفوا أنه هالشي مستحيل تتقبلوه أو بالنسبة لإلكم إشارة خطر بتقولوا ريد فلاج. أما إذا بتشوفوا أنه موضوع طبيعي وممكن يصير وما عندكم مشكلة معه بتقولوا عادي. وسؤالنا لليوم بيقول هل بتعتبروا عادي أو ريد فلاج إذا البنت هي دفعت بأول ديت مع الشاب؟ فيني جاوب أنا ريد فلاج فلاجز مثل هولي. جاوبوني على 719-9-9-9 ريد فلاج أو عادي إذا بتعتبروا أنه ريد فلاج أو عادي البنت هي تدفع بأول ديت مع الشاب. عم بحكي عن الشباب والصبايا لازم تجاوبوا عليها.

0: يلا رح نبلش مع مجدلاني.
1: والله يا أفرام قلبي معك، عن جد قلبي معك، تحياتي إلك ولعائلتك.
0: فكرنا بدك تجاوب يا مجدلاني، كمان رح نسمع.
2: على حسب، إذا هن متفقين يعني ما بيأثر، بس هي كالأصول رد فلاك
0: أكيد، لأنه أول ديت يعني ما لحقوا يتفقوا. كمان عم نسمع.
2: أصلا إذا دائما هو الشاب بيدفع عن البنت، مش منيحة حقه إن هي تدفع. هلا بعدين مش مشكلة إذا مرة منه مرة منها بتعاونوا، عرفتي؟ مش مشكلة سيد، بس كبداية أول مرة أكيد لازم هو يدفع، أو ما يأزم أحسن.
0: أكيد أول دخوله شمعة طوله، شو هيدا الشيء؟ red flag bad first impression، خصوصي إذا first date بغير مواقف ما في مشكل، ما في مشكلة يعني هي تدفع أوقات. صح يا دانا، معك حق، بس إنه first date ولا هو؟
3: هيدا مش red flag، هيدا red carpet هيدا.
0: قليلة.
4: هاي رولاتي، كيفك؟ صباح. ذكرتيني بخبرية من شي 10 سنين، انعزمت اول ديت على غدا، فمحسوبتي رايحة انا بلا غدا عاساس انه منا نتغدى، واذ الشاب قال لي شو بدك، قلت له انا ماشي، قال لي اوكي وانا ماشي، حط ارجيلي وجاب كباية الكول، واذ بفوت على التواليت بطل يطلع بينعص الصبي طالع عرقان، اخر شيء محسوبتي انا بدفع الفاتورة، قال لي ما بعرف شو صار لي، حملنا حالنا وفلينا.
0: لا هيدا ضرب العمر، هيدا عن جد ضرب العمر. أنا مرة صايرة معي first date، كل ما نقول شي مثلا عن الأكل يلي ويشار ويشار، كله شار من خلقتي وحل عني شار، قال وأنا بقرف من حالي. كمان بنسمع.
5: لا أكيد red flag، لأنه إذا ظاهرة بنت وشاب عايب بيدفعها، حتى لو ملتفقين، أنا مني وعلي لو ملتفقين هيدا ريد فلاج. حتى وقت يكونوا طاهرين كابلز ومجمعين، ما معقولة كمان البنت تدفع على الطاولة
0: 100%. وياريت اللي حدك عم بيحكي المسيو، ما بعرف إذا على التليفون أو على هيدا، عم بيحكي سياسة دونك مسموع صوته، فياريت ما يكون حدا حدك عم بيحكي مواضيع حساسة وسياسية. شكرا لك جزيلا، منرجع منسمع.
1: سوري لول، رح عن الانترنت تتفكنا هناك، ما ركزت على السؤال. أنا برأيي يرد يدفعوا هاف هاف، نص بنص.
0: أكيد
1: أنا هيدا رأيي، ما بعرف.
0: أكيد رأيك بحترمه طبعا مجدلاني، ولكن first date مش مفروض الشاب انه يخلي البنت تدفع، بعده لا بيعرفها ولا بتعرفه، واول منهم عم بيظهروا مع بعض. كمان عم نسمع.
6: ولك يا رولاتي، مين كتكوتا؟ نسيتي اسمي؟
0: قلت لك نجوتا.
6: طيب اوكي ماشي الحال، بتموني.
0: قلت لك نجوتا، انت ما سمعتيني ابدا.
7: بونجور ام الرور. اول شيء اشتقنا كتير كتير، هلا هيك بالصدفه عم شيك وسمعت صوتك و انبسطنا نسمع هالصوت الحلو
0: حبيبي.
7: بالنسبة لسؤالك، والله الله يساعد الشباب يا رولا، والله هالأيام فهم النظم والسوشيال ميديا قلون البنفتس تبعهم، بس كمان خربوا الدنيا، ما بقى يعرف واحد كيف لازم يتصرف وشو الصح وشو الغلط. إذا قال إذا جرب يكون جنتلمان وقرر هو يدفع الفاتورة، وأنا مع هيدا الشيء إنه أول ديت أتليست يعني
0: أكيد
7: ممكن تطلع له من هولي طبع ليش، وأنا حد

0: هيدا السؤال هيدا مش لازم يسأل أبدا. إذا عم تحكي عن الزلم الزلمي المضبوط يلي ممنوع أصلا تعرض المرأة،
1: برافو،
0: البنت اللي حده ممنوع تعرض بوجوده،
1: ذكر صحيح، وهيدا بده زقفة 100%، لأنه اليوم ليه اسمه رجال؟ مش بس للدفع، بس إنه في أصول يا جماعة، أتليست أول ديت، أتليست إنه ليبلشوا يتعرفوا على بعض، يحبوا بعض، بعدين they share together it's okay، بس أول ديت قطيعة اللي تقطعك من بين الرجال. فإذا لكينا خلونا هلأ نتوقف مع كمان بريك، ومن بعد البريك رح نكون مع فقرة لابتيفيتي ورندا فرح، بريك ومنرجع.
2: برنامج والعالي مع رنا شمية، بريك ومنرجع.
3: افتح ارباح شرب وشجع، بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص، افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات، مع بيبسي الربح ملعبنا.
2: بصراحة هيدي أول مرة بحي. مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي،
4: ولا منحف ولا منحف،
2: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Zarur Club is the perfect destination to relax and unwind. Enjoy a comfortable stay at Le Grand Chalet Hotel. Take a dip in the heated swimming pool and savor the exquisite dishes prepared by our Chef Alberto. Breathe in the fresh mountain air with a hike through nature or enjoy a boat or pedal boat ride on our famous lake. And don't miss the FIFA World Cup matches on the giant screen at Z Lodge or dance the night away at Frozen Cherry. For more information, call 03-53-22-55. Zarur Club, your destination all year long.

0: مكملين معكم حبيبات قلبي، وطبعا مثل ما عودناكم كل نهار أربعة بيكون معنا لقاء مع لابتيفيتي ورندا فرح. هلو رندا.
1: هاي
0: سافا؟
1: بي اتوا
0: سافا تري بيان، شو اخبارك؟
1: ماشي الحال.
0: كيفك بهالشوبات؟
1: يلا منيح، يعني منيح، بس عم فكر شو رح يصير بعدين.
0: ما هيك اذا هلا هيك يا لطيف.
1: بلشنا الفطيس.
0: بلشنا الفطيس. دونك اكيد عنا مشاريع بحوره. لا
1: عنا مشاريع بحوره وعنا

0: جيز بخورة.
1: خي يلا يلا لكن خلينا نتسمع أنا والمستمعين أكيد.
0: أوكي أنت شو عبالك تعملي أكتر شيء؟ شو بتحبي outings وإيفانتس؟
1: outing events محل كون مبوردة فيه.
0: أوكي إذا مبوردة رح أنصحك ببرومانا فيلا يلي اليوم رح يفتتح السيزن وأكيد عندهم كل المطاعم يلي بتعرف في برومانا فيلا مقسمة برومانا فيلا ويارد وسكوير
1: صح
0: so, كل المطاعم اللي بتحبون إسكوبار ديو كاسبر باتشي كلهم بالبرودات في برمان
1: أحلى شيء
0: starting today
1: خي برافو يعني اليوم so, اليوم أول نهار
0: اليوم أول نهار تطلعوا بوردو بتعشوا ببرمانا فيلا كمان إذا عبالك يعني غداء بالطبيعة في بيومان بيومان كمان عبيتي farm to table يعني شيء كتير حلو لأنه بالطبيعة الأكل أورجانيك سو كتير فترة حلوة وكمان في مطرح اسمه Little Reed وعمين I have learned academy مع Little Reed Little Reed هو بالعقيبة كمان عنده بوفيه وقعدة بالطبيعة وفي حيوانات مثل في هيك different في donkeys في معزة في كذا نوع حيوانات هنيك so فيكم كمان تروحوا وتشوفوا قدي حلو هيدا الشيء وقدي هيك الأكل طيب وبيت 27 I have learned academy عاملة ب Little Reed نهار كده للenvironment البيئة والطبيعة يعني رح يكون في هايكينج رح يكون في ريسايكلينج اويرنس رح يكون في غدا بالطبيعة وسربريز كتير حلوة كمان هونيك حدا رح يعمل performance surprise وفي هيك مثل كمان تتعلموا أكتر عن البلانت سو كل حدا بحب الطبيعة ضروري يشوف الإيفنت بليتل ريد
1: بيرفكت
0: وكتير في أشياء بعد في الكونسرتس اللي بيروت هوليديز عم بي أكيد عم بيحضروهم
1: طبعا
0: في البحورة سولت بيتش أكتر شيء منحب سولت بيتش بالباترون عم بيعملوا أشياء كتير حلوة بين كولابوريشن عم يسدوا الميوزيك هلأ ب 21 شهر وعشرين شهر بالبحر وفي عبدالله تراس غير إنه فيكم تقضوا ويك أند هون كأنه هو جاست هاوس فيكم تطلعوا وهيدا السبت عشية في بيتزا عم تنعمل داف لايف وهيك so it's really really nice كل شيء عم بيصير هونيك so I highly recommend عبدالله تراس
1: perfect
0: كتير في أساس يا دولا شو بدي
1: خبر وفي مسرحيات
0: في مسرحيات قد ما بدك في مسرحية اسمها أنتيغون هو يقبرنا أنتيغون هيك اسمها
1: هيك
0: هيدا عملوها قبل بالشتوية وكتير نجحيت وهلأ رجعت سو فيكم تحضروها كمان بمسرحة النصال بثلاث أيام بس أنتيغون وفي كمان عنا different things يعني عنا التياتر مونو يلي كتير كتير كتير عم بيكون فيها مسرحيات حلوين
1: اسم الله عليه تياتر مونو ما عم بيوقف
0: ما بتلحقوا
1: يعني. ايه ما بيلحق ايه
0: عن جد في مسرحيات سوبر حلوين فيكم تشوفون وتنبسطوا اكيد فيهم وفي كمان كوميدي نايت حلوين في سافجز عاملين كوميدي ب 24 جون سو هيدا كمان ضروري تحضروها هن امبروف يعني بيجوا بيسترجلوا الكوميدي ضروري على بالك
1: بيسترجلوا
0: بيرتجلوا
1: بيرتجلوا صح صح
0: إذا بدك تجي معي كمان أنا رح روح ب 24 I would love to
1: إذا بنحكي أنا وياك تحت الهواء إذا ظابطة معي أكيد بروح أنا وياك
0: كثير حلو لأنه وبتشوفي هيك السافجز شو بيعملوا فوالا دونك هيدول هن الايفنتس في كتير بعد اشياء في مطارح جديده عم تفتح في بحوره في كذا مطرح
1: الحلو رندا انه هلا هيك بتحسيهم الناس تنفست شوي دونك قلعوا يعني اللي عم بيفتح محلاته الجديده اللي عم بيفتح مطاعم جديده يعني بتحسي هيك نفست نتفه الناس ترجع تقلع وإن شاء الله يا رب تكون الصيفية منيحة لناس هيك تنتفى تتنفس
0: وكمان بدي ذكرك أنه الفيفا هلأ يعني كل شيء خاصه بالمونديال عم بيكون على الاكتيفيتي. فيكم تشوفوا كل الاوبشنز وين تحضروا المونديال. بنصحكم بالسان جورج مثلا، عندهم اكران كثير حلو. في كمان اذا بتحبوا الكازينو دو ليبان كمان في كثير حلو السكرين والست اب يلي عاملينه. وفي كمان الباترون عاملين فوت سيتي يعني ضيعه كامله، عن جد كثير حلوه
1: وعم بيحطوا فيها المونديال، ما هيك؟
0: صح 100%.
1: بيرفكت. اكيد بدي اقول لكل المستمعين لتعرفوا تفاصيل اكثر، وانتم وين بتحبوا تروحوا، ان كان جبل بحر او ثياترز او كونسرت، فيكم تفوتوا على لابتيفيتي على انستغرام او على لابتيفيتي.com لتقدروا تشوفوا كل شيء حابين تعملوه. واكيد اللي بده يربحوا معنا دائما لازم يكونوا عاملين فولو للابتيفيتي.
0: مضبوط 100%.
1: صحيح. شو عنا السوربريز اليوم يا رندا؟
0: السوربريز هي نحن نبيع تيكتس على مسرحية برني أنتيغون يلي هي عم بتصير بمسرح تورنسول ببادارو ب 23 24 أو 25 الشهر، بتنقوا الدات اللي بتكون إياها. ولشخصين رح يكون التيكت، وخليكم تشون لأنه جمعة الجاي رح نذبح شو شي
1: خاصة بالبحر. اوه انا فكرت اليوم بدك تربحي.
0: انا فكرت كمان اليوم بترجعت شفت الدات قبل.
1: خلاص فاذا رح ننطر فور نكست ويك، هيك تكون شي حرزين لمستمعي برنامج. لا اكيد اي مين لانه بحر وبينبسطوا كمان، فاكيد المسرحيه حرزينه طبعا. ولو منا حرزينه ما بتقولي عنا.
0: عنجد أصلاً لو بتشوف الدور جوزيف
1: دايتون يبدو حلو بهذا المسرح. واو يلا جريت. فإذاً مرسي بوكو رندا، مثل العادة هيك بتتذكرينا بجفت لمستمعي برنامج والعاني، ونحن على موعد نكست ويك بنفس الوقت نهار الأربعاء الساعة 6 مع لابتيفيتي ورندا فرح. Thank you so much رندوش. I love you.
0: Bye.
1: Bye.

هلا اكيد رح نسالهم ليش ما حكيوك بعد مشان التيكتس السنه لعبد الله الكوراني لابتيفيتي. اكيد رح نسالهم. هايرولا انا ما عرفت انت مع مين بالمونديال. مع البرازيل. كثير في تشويش على الاذاعه بالبترون، عم بجربوا يشوشوا علينا بالاذاعه.

0: كافي معكم كمان ومع فقرة جديدة.
1: عملت أو ما عملت؟
0: بشرفكم يا جماعة، كم حدا منكم بيشم الصحن، الكباية، الشوكة أو السكينة قبل ما يبلش يأكل أو يشرب؟ يعني لازم نتأكد أنه ما في ريحة غريبة أول شيء وبعدها منبلش نأكل. عملتوها ولا ما عملتوها؟ أكيد على 7198 9 9 8 9.

0: انتو شي طيب رح ارجع عيد كم مرة سوري كم مرة منكم حدا بيشم الصحن الكباية الشوكة أو السكينة قبل ما يبلش يأكل أو يشرب؟ إنه لازم يتأكد إنه ما عليها ريحة غريبة أول شيء وبعدين يبلش أكل. عاملينا ولا مش عاملينا؟ رح بلش اسمع فويساتكم.
1: إذا أنا بمطعم مستحيل ما شمشم الصراحة الشوكة أو شو ما كان المعلقة وقعد مسح فيهم بالكلينكس ثلاث أربع مرات.
0: أنا بعمل مثلك صراحة، أنا بمسحهم بالكلينكس ومن دون ما حدا ينتبه بشمهم.
2: كل ما بدي أكل بشم الشوكة والسكين والصحن،
0: وأهم شيء الكباية. إيه الكباية، مش معقول شو مزعج إنه تكونوا عم تشربوا بعد ما تحطوا فيها ماي بيبسي وات ايفر وتشموا إنه ريحتها مش حلوة. ما رح أقول غير شيء.

فكرة هيدي عادة دايما بتكون عند الكل، في ناس مش بإيدهم، يعني حتى لو كانوا عند عالم معزومين بالبيت من دون ما يحسوا بيعملوها.

0: شكلهم هلا عم يرجعوا يخلصوا شغلهم ويطلعوا بسياراتهم. شو الموضوع؟ الموضوع بفقرة عملتها أو ما عملتها. إذا بتشم الصحن أو الكباية أو الشوكة أو السكينة قبل ما تبلش تاكل. والحلوة يا مامي غلي بالي. نسمع مجدليني.
1: لا والله يا روح مش عاملها. أنا بكون جعان زي من الشغل فدهري يا باكل أو بشرب دهري ما بشمهم. يلا دهري برقص مع الأكل والشرب.
0: إنه أكيد ببيتك مجدليني ما رح تشمهم. عم نحكي إذا كنت بمطعم أو عند العالم. كمان
2: عم نحكي. أنا أمار كان عندي دانسينج تيتا أخذتني وهلأ رايحين على البيت. و لما طلعت بالسيارة سمعت صوتك حبيت احكي معك. اشتقت لك انا. اسلم لي موديلك وامالك
0: ولك يقبرني موديلك والوانك وصوتك يا قمر الزمان والمكان. انت حبيبة قلبي يا قمر. I love you. انبسطت سمعت صوتك وسلمي لي عطيتها لينا كتير كتير كتير مش شوي.

حسب الجوع، بس إذا جوعان إن شاء الله إذا بتطلع لي شعرة بالصحن بشيلها وبلش أكل. يعني وقت الواحد بيكون جوعان مخور آخر همه كل شيء.

0: كمان فويس من مجدري.
1: سوري رو لو نسمع الموضوع غلط سامحيني
0: دايما يعني نتفهم الموضوع غلط
1: اليوم نفس القصة نغمط عملنا ما بشمرون على سوين ساعة عن محل رايح عليه ويلا دخل نختص
0: ألف صحة وهنا يا مجدليني.

0: حبيب قلبي يا نانو
1: نانو نانو. عم ما تركنا او بالاخر ساكو مانو تاتو نانو. اوكي نانو رح نتوقف مع اخر بريك بحلقتنا لليوم، من بعدها منرجع منتابع والعاني.
2: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
3: حسم 15% الاربعاء والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة الشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
4: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الاخبار العاجله وكل المستجدات بالصوت والصوره، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون اذاعه جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الاخبار اول باول وين ما كنت. جبل لبنان المنصه الاعلاميه الذكيه.
5: مهرجان اعياد بيروت بيقدم الاخرس. بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت، بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
6: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا، ما حدا يناقش
7: شو سكور
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما البوشينتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يورو السامبا.
7: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: Cet été, le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.

رجعنا ومثل ما عودت عائلة والعانة دايما ما بقدر هيك إلا ما اختم معهم بالربح. فهلأ أكيد كل حدا رح يتصل فيه على 01-322-1000 رح يربح معي بوكس فيه مواد غذائية. يلا

0: رح اسمع ريتا حداد.
1: بونسوارك بونسوار. على قد فليت من الشغل بس بدي مسيكم بس هيك وقلكم تصالوا بالسلامة على بيوتكم.
0: حبيبة قلبي يا رتروت انبسطت سمعت صوتك ويعطيك ألف ألف عافية على 01-322-1000. وأكيد معنا اتصال. ألو
2: ألو
0: وي بونسوار.
2: بونسوار.
0: مين معي؟
2: ليتيسيا.
0: ليتيسيا كيفك؟
2: الحمد لله I'm good.
0: على الطريق انت بعدك؟
2: وي
0: بعدك متونسة ببرنامج والعاني؟
2: الساعة 5
0: ليكي عشقة على الطريق؟
2: ايه نزل على الجامعة.
0: نص الطيبية يا حياة قلبي. يعني شو بدي أقلك شو بدي أقلك يلا بالآخر لح تنبسطي بس تتخرج رح تنبسطي. حبيبة قلبي لاتيسيا مبروك لإلك ربحتي معنا بوكس مليان مواد غذائية فألف مبروك وانبسطنا سمعنا صوتك وجود لك بالجامعة.
2: ميرسي.
0: أوكي باي باي.
2: باي
0: باي. هدلعهم مش دلعني عندهم سوربريز من التنين وطلوع لمستمعي برنامج والعاني بس ما رح قلن اياها اليوم خبرهم اياها التنين كمان على 01-322-1000 بوكس مليان مواد غذائية.

0: اتصال. الو
1: غلطتي غلطتي بونسوار.
0: ولك اهلا اهلا
1: خير علقي
0: حبيبه قلبي يا كاتيا. شو هالسوربريز الحلوه هاي؟
1: عم بتصل دائما ما بتعلق.
0: حبيبه قلبي هلا علقت من حظي اني اسمع صوتك.
1: ايه والله وانا كمان اصلا عم بسمع على طول يعني.
0: ايه بعد شك بعرف يا حياه قلبي.
1: برنامج كثير كثير حلو وموفقه عن جد.
0: ولك مرسي يا كاتيا. ونحن كمان عم ننبسط ومنفرح لما بنسمع اصواتكم. بكبر قلبي لما بسمع محبتكم كمان.
1: نحن كمان قلبنا فيك
0: حبيبه قلبي يا كاتيا. الله يخلي لي اياكم. ألف مبروك لك كتكوتا، ربحت بوكس مليان مواد غذائية.
1: ميرسي
0: أهلا وسهلا. باي باي
1: باي باي.
2: شو رأيك كزدورة نلف الدنيا وندورة شط بحر وأمورة يا أحلى وردة.
0: رح أخذ بعد اتصال واحد قبل ما نختم حلقتنا على 01 322 ألف.

0: اخر اتصال مين سعيد الحظ؟ الو
1: اتينا معك.
0: اتينا يا اهلا وسهلا يا اتينا يا حبيبه قلبي، كيفك انت؟ قد ايه بنبسط بس اسمع صوتك يا اتينا.
1: خلي لي اياك وسمر حدي كمان بتسلم عليك،
0: بوصي لي اياها كثير وسلمي لي عليا كثير كثير مش شوي.
1: خلي لي
0: ياكي. حبيبة قلبي يا أتينا، خي وختامها مسك معك أتينا، ألف مبروك لإلك بوكس مواد غذائية حبيبة قلبي، ومبسط سمعت صوتك ومنسمع صوتك أجان أنا جان بكرا الله رات. سلمي لي على سمر
1: والله يسلمك وطيل
0: حبيبة قلبي. شكرا أتينا، باي. مرسي يا قلبي، باي باي.
2: شو هالمخلوق أنت؟ شو
0: مرسي. هلا عم بتطيب لي قبل ما نختم من بعد الاعلام. حبيبه انت، مرسي لهالاغاني الحلوه دي جي دي دروب اليوم، مرسي للصبر لورا حدكم بما انه استفزيتوها كتير. بدي اقول مرسي لكل المستمعين اللي كانوا معي اليوم من الساعة 5 لـ 6:30، بحبكم قد الدنيا. كمان ملتقانا بيتجدد بكرا الله راد بنفس الوقت على الساعة 5. تصبحوا على ألف خير.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
3: لو غمضتن عيني ومشي
2: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
3: ممكن يتغير حظك ويتبسم لي شوي.
2: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
3: قلبي ده قلبي ده.
2: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
3: وكل

0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
1: جننوني عينيك جننوني عيونك دولا شفتهم حنين.
0: والأحد ابتداء من الساعة

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: عايشانك أحلى سنين في العمر تضير العين.
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: بدك تبقى على اطلاع؟ نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: ولا منحف ولا منحف
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
2: منعرف قدي بدها جرأة تبلش قصة جديدة تحافظ عليها وتستمر فيها تأسس بيت تشتري سيارة جديدة أو تزيد على حياتك إنسان وتتحمل مسؤوليته ولد حدا من عائلتك أو موظف عم بتكبر فيه فريقك ومعهم كلهم تحافظ على صحتك وتهتم فيها وكل قصة لا تكفيها بأمان بدك تأمنها روك ميوتشول انشورنس منحمي قصصكن
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي ما بحكولي عنك إنك أنتي دايماً
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المرة بتعرف خيالة يا بريالة.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالياً.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
2: ستيتي le festival Beirut Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été. Le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
3: صارت ستة
4: باتشو دايما عن فسحة أمل.
5: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
4: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
6: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
7: نشتورة. عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
4: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
8: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيناي ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: حبك مثل بيروت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
3: أغاني ريترو.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر، الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صراحة هيدي أول مرة بحب.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم النجمة عبير نعمي
2: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى، 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.

0: برجين أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: أوكي.

0: Pyongyang, live, July 20th.
1: صارت ستي.
2: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
3: أحلى صباح لإلكم.
4: صارت ستي اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
2: أنت قلت عيلة.
5: نحن بجديد فيك وبصوتك الحلو.
6: أنا أول مرة بشارك.
2: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
7: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم، لبنان رح يضل بألف خير.
8: شفتوا مسرق بيته.
9: صارت ستي مع شرب السعادة. التنين للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. عايشانا أحلى سنين في العمر غير العين. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
3: صوت الحيدالون.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: صراحة هيدي أول مرة بحي
0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير

0: لايف تي في ريميكس تصوير لنا مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني. شو رايك رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني اغاني تي في.
1: يا مريم يا النظره وحده خليني ادوب
0: كل نهار جمعه.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظك ويتبسل لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

0: Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: عم بيحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني. الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: وأنا كمان.
5: باي.
2: هيك بس؟
6: إحنا منحبك مبارح واليوم وبكرة.
2: جونا عايلة
7: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: التوقيت المحلي لمدينة بيروت. مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. موعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: cet été, le festival Beyrouth Holidays 2026 vous donne rendez-vous avec un artiste d'exception. Ibrahim Maalouf présente TOMA, Trumpets of Michel-Ange, volume 2. Le 25 juillet, au Waterfront Antelias Nakash, vivez une soirée unique entre jazz, émotion et virtuosité. Ne manquez pas l'un des événements musicaux les plus attendus de l'été, le 25 juillet au Waterfront Antelias Nakash. Réservez vos places dès maintenant sur Ticketing Box Office.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: صراحة هيدي أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
2: ولا منحف
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: وينك
1: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. بطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداءً من الساعة 9 المساء. جننوني عيوني، جننوني عيوني.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: زي والناد بحكولي عنك إنك أنت دايماً
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالياً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
2: انت لو كنت بتهتم
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
2: ما خاصمك وبعد عندنا مش طايقة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: سيتي البحرية لمدينة بيروت.
1: أجواء الويك أند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبس مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويك أند كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي مادي كريمي.

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجقة كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نجوم.
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5.

0: إنها الساعة 3:00 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
3: أنا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميري أنت مش عاوز جربة تطلعي. أنت أصلا فوق.
1: نحن فريق واحد أنا وشربل ومارينا.
5: من أغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7:00 للـ10:00 الصبح على أغاني.